0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
1: نحن نوفر لك الراحة
0: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: سبب شفاؤك،
1: سبب شفاؤك
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد، وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
8: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
9: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
10: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
11: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
12: أهلين أخي، كيف حالك؟
11: الحمد لله.
12: متى وصلت من السفر؟
11: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها. يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
13: يا أخي هذه عادات نوسلفرة ولا بيحصل حاجة
11: يا أخي. الزواج
13: لا لا لا, لا.

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة، معكم عدنان الشيبانية ومنتجة الحلقة زميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تدشين مشروع النقل الجماعي المجاني لطلاب جامعة عدن. الإرشاد الزراعي والفاو يتفقدان تركيب البيوت المحمية في لحج. استمرار الحملة الرقابية لضمان التوزيع العادل للغاز المنزلي في التواهية. اختتام امتحانات البورد العربي لطب الأطفال في عدن بمشاركة 22 طبيبا وطبيبة. تدشين مركز الغزل البيطرية دكة الكباش بعدن عقب إعادة تأهيله. وأخيرا تدشين دورة تدريبية لتعزيز الترصد والاستجابة للأمراض الحيوانية في عدن. ومن العناوين إلى التفاصيل. دشنت وزارة النقل بالتعاون مع السلطة المحلية وجامعة عدن مشروع النقل الجماعي المجاني لطلاب وطالبات الجامعة بهدف تخفيف أعباء وتكاليف التنقل ودعم استمرار العملية التعليمية. وأكدت الوزارة أن الخدمة ستستمر حتى نهاية الفصل الدراسي، مع العمل على توسيع المبادرة لتشمل خدمات أخرى تخدم الطلاب والمجتمع. نفذ فريق مشترك من وزارة الزراعة ومنظمة الفاو نزولا ميدانيا إلى لحج لمتابعة تركيب البيوت المحمية ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود. ويهدف المشروع إلى رفع الإنتاجية وتحسين سبل عيش المزارعين عبر إدخال تقنيات زراعية حديثة وترشيد استخدام المياه وحماية المحاصيل من الظروف المناخية والآفات. تواصل السلطة المحلية في مديرية التواهي حملة رقابية ميدانية على محلات ونقاط بيع الغاز المنزلية لمتابعة الكميات والحصص المخصصة للوكلاء والتأكيد على الالتزام بالتسعيرات المحددة. وتهدف الحملة إلى ضمان وصول الغاز للمواطنين بصورة عادلة ومنظمة والحد من المخالفات وحماية المستهلك. اختتمت في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن امتحانات البورد العربي في طب الأطفال بمشاركة 22 طبيبا وطبيبة، واستمرت يومين بإشرافهم تحنين يمنيين وعرب. ونظمت الامتحانات ضمن جهود المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية لتطوير التدريب التخصصية ورفع كفاءة الأطباء وإتاحة الاختبارات المعتمدة داخل البلاد. بدأ العمل في مركز الغزل البيطري دكة الكباش بالمعلى بعد إعادة تأهيله بالشراكة مع وزارة الزراعة ومنظمة الفاو. واستقبل المركز أول شحنة تضم نحو 700 رأس من الأغنام و96 رأسا من الأبقار قادمة من الصومال لإخضاعها للحجر والفحوصات البيطرية ضمن إجراءات حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة. وأخيرا دشنت في عدن دورة تدريبية تستمر 5 أيام لتعزيز الترصد والإبلاغ والاستجابة السريعة للأمراض الحيوانية وسلامة المنتجات ذات المنشآت الحيوانية، ويشارك فيها مختصون من محافظات عدة، وتهدف إلى تطوير الكشف المبكر والتحقيق الوبائي وجمع العينات وتحسين التنسيق وتبادل البيانات وفق نهج الصحة الواحدة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو على 101.3 في البيضاء وأبيان ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وفي أمان الله.

اسمعنا على 88.9.

0: عليا اف ام
1: صباحك سكر صباحك سكر
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام لون جديد
2: لون جديد.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العملية الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية اطمئن نحن هنا لأجلك. للحجز والاستفسار 7821174 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية الرعاية الكاملة في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مرحلة نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية، ففي بداية الشهر السابع يحتاج طفلك لتناول ملعقتين إلى 3 ملاعق طعام من عصيدة لينة أو خضروات وفواكه مهروسة جيدا مرتين يوميا، بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية لضمان تغذية سليمة ومتوازنة. وعند بلوغه بداية الشهر الثامن يزداد طعام طفلك تدريجيا، فهو يحتاج إلى 1/3 طبق يسع 250 ملي في كل وجبة من الطعام المهروس والمتنوع 3 مرات يوميا، بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية.
3: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات. لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
0: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074. عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
5: لا تفوت الفرصة
3: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا،
5: في عالم التكنولوجيا.
3: العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
7: يا بابا،
9: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
8: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
10: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
11: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
0: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
0: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
3: نظم معلومات،
0: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
0: 0225296 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
12: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
15: انتشارك مضمون.
14: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
15: كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في قلب عدن. حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: لما تكون صحتك،
1: لما تكون صحتك
0: هي الأولوية،
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 78211 7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
6: عدنية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

يا صباح الخير عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم الصباحي صباح الورد. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد.

صباحكم ورد، صباحكم طمأنينة وصباحكم راحة بال مستمعينا الأعزاء. صباح جميل لكل شخص بدأ يومه من بدري وخرج أكيد يا إما بيدور على رزقه، سواء كان موظف، سواء كان عامل، سواء كان طالب، أو حتى أم وأب، أو حتى صاحب مشروع. صباحكم جميل مستمعينا الأعزاء في كل مكان. صباح يوم جديد مستمعينا، وصباح فرصة جديدة نبدأ بها يومنا بطريقة أجمل وبطريقة أفضل. ساعة صباحية كاملة حنقضيها معكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان. كمان تحية صباحية لكل متابعينا على البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، كذلك صباحكم جميل مستمعينا ومتابعينا في كل مكان.

مستمعينا الأعزاء، وقبل ما ندخل في التفاصيل هذا الصباح الجميل، خلونا نسأل أنفسنا سؤال: هل فعلا إحنا بنهتم بصحتنا من أول ساعات الصباح؟ وهل فعلا إحنا بنعطي أجسامنا حقها مثل ما بنعطي العمل ومثل ما بنعطي الدراسة والالتزامات الأخرى؟ خلونا اليوم نتحدث عن قاعدة بسيطة، وهي إنه اليوم الجيد بيبدأ بعناية بسيطة بأنفسنا. وخلونا نروح إلى عدد من النصائح مستمعينا الأعزاء الصحية اللي ممكن إن إحنا نقوم فيها لنبدأ صباح صحي وبطريقة صحيحة. مستمعينا الأعزاء، لا تبدأوا يومكم بالجوع الشديد. إذا كنتم معتادين على تناول وجبة صباحية، حاولوا ألا تؤجلوها حتى تصلوا إلى مرحلة الجوع الشديد. وجبة بسيطة متوازنة أفضل من تناول كمية كبيرة دفعة واحدة. كذلك مستمعينا، انتبهوا لما تشربون في الصباح. الماء كما تحدثنا سابقا أنه بيعتبر خيار جيد للبدء، خصوصا بعد ساعات النوم. أما القهوة والشاي فليس بديل عن الماء أو الوجبة الغذائية، خصوصا إذا كان الشخص يعتمد عليها بشكل مبالغ فيه. نصيحة أخرى: لا تجعلوا الفطور أو الصبوح كله سكريات. المعجنات والحلويات والمشروبات المحلاة مستمعينا الأعزاء قد تكون سهلة وسريعة، ولكن الأفضل ألا تكون هي المكونات الأساسي للفطور يوميا. نحاول إن إحنا نجمع ما بين البروتين، الحبوب أو حتى الخبز والخضار والفواكه. وكذلك نصيحة مستمعينا: لا تهملوا النوم. الغذاء وحده لا يكفي، فالنوم الجيد هو جزء أساسي من الصحة، لأن الإنسان عندما يبدأ يومه وهو مرهق أكيد أنه مش حيقدر ينجز أي شيء، فلازم إحنا نحرص على أن إحنا نكون قضينا ساعات كافية من النوم حتى نستطيع الإنجاز في اليوم التالي. وكذلك ليس المطلوب مستمعينا أن تبدأوا الصباح بتمرين رياضي طويل. ممكن أنه بعض الحركات الخفيفة، تمديد الجسم بعد الاستيقاظ، يمكن على أنه يساعدكم في الانتقال من حالة النوم إلى حالة النشاط. وأكيد إحنا بنتمنى للجميع قضاء يوم جميل، وكذلك قضاء يوم مليء بالإنجازات. خلونا ننتقل مستمعينا الأعزاء ونتعرف على حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم.

مجددا الترحيب بكم مستمعينا الأعزاء، وخلونا ننتقل إلى توقعات أو حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، ونبدأ بالمناطق الساحلية. فالطقس فيها حار ورطب غائم جزئيا مع هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحيانا على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي والخبيل سقطرى. الرياح مستمعينا الأعزاء فهي معتدلة السرعة، تنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرى. وفي المناطق الجبلية طقس صحو إلى غائم جزئيا مع هطول أمطار متفرقة يرافقها حب الرعد أحيانا على أجزاء من كل من المحافظات التالية: دمار، المحويت، إب، تعز، وكذلك الضالع ولحج. وكذلك توقعات بوجود أمطار متفرقة على مناطق محدودة من محافظات عمران والبيضاء ومرتفعات أبيان وشبوة، وقد تتشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء منها. أما في المناطق الصحراوية طقس حار وجاف وصحو إلى غائم جزئيا، وتنشط الرياح أحيانا لتثير الأتربة والرمال.

عودناكم دائما بنقول لكم تحذيرات المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر مستمعينا الأعزاء، حيث يحذر المواطنين من التواجد في ممرات السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. كذلك يحذر المواطنين من العواصف الرعدية وينصح باتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة منها، وكذلك يحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على طرقات المرتفعات الجبلية بسبب السحب المنخفضة وبسبب تشكل الضباب. إذن كانت هذه حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم. خلونا ننتقل معكم للفقرة المليئة بالمعلومات الصحية والمعلومات النفسية والمعلومات الطريفة والخفيفة.

نبدأ مستمعينا الأعزاء بأول دراسة وأول بحث في علم النفس، حيث أشارت بعض الدراسات وبعض الأبحاث في علم النفس أن بعض الأشخاص قد يجدون من السفر ومن التجارب الجديدة مصدر كبير للسعادة والرضا، لما يقدمه هذا السفر من مغامرات وذكريات وتجارب مختلفة. وأثبتت أو أشارت هذه الدراسات إلى أن السفر يمنح الإنسان فرصة لاكتشاف أماكن وثقافات جديدة، وبيساعده على أنه يخرج من الروتين اليومي، مما ينعكس إيجابيا على الحالة النفسية والمزاج. ومع ذلك تختلف أكيد مصادر السعادة من شخص إلى آخر. كمان العلاقات الاجتماعية والتجارب الشخصية قد تلعب دور مهم في شعور الفرد بالرضا.

ومن السفر مستمعينا الأعزاء ننتقل إلى دراسة تحذر من قلة نوم الأطفال. وهنا يجب أن احنا نركز على هذه الدراسة لأن النمو المنتظم ضروري للنمو وصحة الدماغ والجسم. إذن أشارت الدراسات إلى أن النوم الكافي والمنتظم لا يقتصر على الراحة فقط، بل بيلعب دور هام في نمو الطفل، تطور عضلاته ودعم الذاكرة والتركيز والتعليم وتقوية جهاز المناعة وتحسين المزاج، وكذلك يساهم في تقليل التوتر والعصبية. ويؤكد المختصون أن موعد النوم المناسب يختلف من طفل إلى آخر بحسب العمر وبحسب الروتين، لكن الأهم هو حصول الطفل على ساعات نوم كافية ومنتظمة مع نوم هادئ وتقليل استخدام الشاشات قبل النوم.

ننتقل إلى خبر إنساني لطيف, وهو كان فيه لفتة إنسانية. والخبر بيقول إنه شرطة طبخت لمسنين استجابة لبكاء مسنين وحيدين, فطبخت لهم العشاء وبشكل عفوي. مستمعينا الأعزاء, قام ضباط من الشرطة الإيطالية بطهي العشاء لزوجين مسنين في منزلهما بروما. وبدأت القصة عندما تلقت الشرطة مكالمة من جيران الزوجين الذي بيبلغ أعمارهم 89 إلى 84 عام, حيث سمعوا أصوات بكاء وصراخ قادمة من شقتهم. وعند وصول الشرطة وجدوا أن الزوجين وحيدين ومحيطين بمشاهد أخبار محزنة على التلفزيون, ولم يجدوا معهم طعام كافي. وبدل من المغادرة قرر الضباط التدخل بشكل تقليدي, فقاموا بتحضير عشاء بسيط ولكنه دافئ, وجلسوا معهم وتحدثوا وواسوهم, وهذا الشيء حظى بإشادة كبيرة من المجتمع.

خلونا ننتقل إلى الصين اللي دائما بتفاجئنا باختراعاتها وكمان بتفاجئنا بأخبارها. واليوم حنتحدث عن خبر إنه في حصة نوم موجودة في المدارس الصينية، وفي المدارس هذه تخصص أو يخصص وقت رسمي للقيلولة خلال اليوم الدراسي. وفي خطوة تهدف إلى تعزيز راحة الطلاب وتحسين قدرتهم على التركيز، خصصت مستمعين الأعزاء بعض المدارس الصينية وقت للراحة والقيلولة خلال منتصف اليوم الدراسي، بدل من استمرار الحصص لساعات طويلة من دون فترة استراحة كافية. وتأتي هذه الممارسة ضمن توجيهات تعليمية صينية تشجع المدارس على توفير وقت مناسب للراحة ظهرا، بما يساعد الطلاب على استعادة نشاطهم والتقليل من آثار الإرهاق وقلة النوم.

مستمعينا الأعزاء، كانت هذه هي أهم الأخبار والمعلومات اللي حبينا إن احنا ننقل لكم هي في برنامج صباح الورد. وفي فعلا أركز على موضوع النوم الكافي للأطفال، لأنه في كثير من الأمهات ممكن إنها تجهل هذا الموضوع أو إنها لا تهتم بموضوع النوم الكافي للأطفال. ودائما بنلاقي الأمهات تشتكي من إنه طفلها ما بيأكلش كويس، أو إنه طفلها ذاكرته ضعيفة، أو إنه طفلها ممكن إنه نموه ضعيف، ومش عارفة إنه هذا جميع هذه المشاكل ممكن ترتبط بالنوم. في أطفال بتسهر أو أهاليها خليها تسهر إلى ساعات متأخرة من الليل، وهذه مشكلة كبيرة جدا. فتنظيم النوم من الأطفال من الأشياء اللي لازم تركز عليها، ولازم يركز عليها كل أم وكل أب.

إذا المستمعين الأعزاء خلونا قبل ما نطلع على الفاصل أعطيكم كذا مقدمة تعريفية عن الموضوع اللي حابين إحنا نناقشه اليوم واللي أنا طلب مني إني أنا أناقش هذا الموضوع. اليوم حنتكلم عن عمال وعاملات المطاعم والمقاهي. هؤلاء العمال اللي دائما بيستقبلونا بابتسامة، اللي بياخذوا طلباتنا، اللي بيحضروا لنا طعامنا، اللي بينظفوا الطاولة، اللي بيغسلوا الأواني، اللي بيعملوا وبيوقفوا ساعات طويلة أمام الزبائن. ولكن خلف هؤلاء الأشخاص اللي بيعملوا بتكون في معاناة، حيث إنه هؤلاء العمال والعاملات بيشتكوا من إنه ما فيش لهم إجازات، وهذه من المشاكل اللي بيواجهوها الكثير من العمال والعاملات. فحتى لو حصل معاهم ظرف طارئ بيكون الشرط إنه يكون في بديل، والبديل هذا ياخذ أجرة اليوم تضاف إلى هذا الشخص. فإحنا حابين نتكلم عن هذا الموضوع، لماذا العمال أو عمال وعاملات المطاعم والمقاهي ما بيحصلوش على إجازات، وهل الإجازة تعتبر رفاهية أو إنها حق لكل موظف إنه يأخذ إجازته؟ إحنا حنتكلم أكيد عن هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء، وحنناقش المشكلة وحنتحدث عليها وحننقل معاناة من معاناة هؤلاء الأشخاص. ولكن خلونا نطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين،
4: الجراحين المتميزين
3: أقرب إليك،
4: أقرب إليك.
3: في مستشفى الرياض الدولي،
4: في مستشفى الرياض الدولي
3: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة،
4: وتقنيات متطورة،
3: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري، نحن هنا لأجلك،
4: نحن هنا لأجلك.
3: لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
4: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك،
3: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا،
4: تفضل بزيارتنا،
3: واحجز استشارتك،
4: واحجز استشارتك.
3: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي،
4: مستشفى الريادة الدولي.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
6: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة، تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة، وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة، يمن بلا كوليرا.
8: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
9: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

عدنا لكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، وأكيد إحنا مستمرين معكم في نقاش موضوع حلقتنا لهذا اليوم. وإحنا تحدثنا عن الموضوع اليوم عن العاملين والعاملات الموجودين في المطاعم والمقاهي وحقوقهم الوظيفية المهضومة الخاصة بالحصول على الإجازات. في الكثير مثلا من أصحاب المطاعم ممكن أنه يبرر عدم حصول الإجازات بأنه طبيعة المطاعم قد لا تسمح بإجازات كثيرة، وأنه لو أعطى كل عامل إجازة فمن حيغطي العمل، ولكن هذا كمان ليس مبرر لعدم حصول الأشخاص على الإجازة، لأنه أي عامل أي شخص بيعمل أو بيشتغل من حقه أنه ياخذ وقت فيه للراحة. كلنا بتحصل معانا ظروف، يعني كلنا بتحصل معانا مشاكل، ظروف طارئة، ممكن كثير من الأمهات بتعمل، ممكن حد من أبنائها يمرض، فالإجازة يعتبر حق أساسي لهؤلاء العمال والعاملات. ولكن أنتم مستمعين الأعزاء كيف بتنظروا لهذا الموضوع؟ هل بتشوفوا أنه في أعمال طبيعتها يعني تبرر عدم وجود إجازة، أو أنه بتشوفوا أنه الإجازة يجب أن يحصل عليها الشخص بغض النظر عن طبيعة العمل؟ وهل بتشوفوا أنه كثرة العمل بدون إجازات ممكن أنها تضيف إلى العمل، أو ممكن أنها تأثر على أداء الموظفين في العمل؟

هل يعني تختلف ظروف عمل المرأة في المطعم عن الرجل وبإيش الأشياء اللي بتختلف؟ هل تحتاج المرأة إلى إجازات أكثر من الرجل وإلى تقدير ورعاية أكثر من الرجل بحكم إنها تعتبر مسؤولة عن أطفال ومسؤولة عن المنزل؟ يعني أنا أمس لما شفت واحدة عاملة يعني حابة إنها تأخذ إجازة وهامة كيف إنها تأخذ الإجازة، وحكت بإنه لما كانت بنتها مريضة ما قدرتش إنها تكون موجودة إلى جانب بنتها المريضة بسبب التزامها بالعمل، وحتى لو حبت إنها تأخذ إجازة أو إنها إذا أخذت إجازة ممكن إنه يتم الاستبدال مباشرة، وهذه تعتبر من الأشياء والممارسات اللي نقدر نقول إنها ظالمة بحق العمال والعاملين في المطاعم وفي المقاهي.

خلونا ننتقل إلى موضوع مهم جدا مستمعينا الأعزاء. هل فعلا كل عامل أو كل عاملة بيعرف حقوقه؟ هل في عقد أو بيشتغلوا بعقود موقعة أو إنه ما فيش عقود موقعة تضمن حقوق هؤلاء الأشخاص؟ هل بيعرفوا عدد ساعات العمل المتفق عليها؟ هل بيعرفوا حقوقهم في الإجازات أو لا؟ للأسف في بعض المؤسسات أو بعض الأماكن ممكن إنها تشغل الكثير من الأشخاص بدون وجود عقود، وهذه من المشاكل اللي بتواجه الكثير من العاملين. وفي كثير من المؤسسات وكثير من المطاعم والمقاهي قد تستغل الوضع الاقتصادي اللي احنا بنعيشه، وكمان قد تستغل موضوع قلة فرص العمل، وممكن انها تجعل الكثير من الموظفين يعملوا بدون عقود. عدم وجود عقود يعني عدم وجود حقوق للعامل، ولكن مع وجود عقود فيها بنود محددة يستطيع العامل يعني يعرف حقوقه ويستطيع أنه يوافق على هذه البنود أو لا يوافق على هذه البنود. طيب لو تم عمل أيام إضافية، هل فعلا بيتم احتساب العمل الإضافي، أو أنه بنشتغل أو بيشتغل الكثير من العمال أوقات إضافية بدون احتساب أجر إضافي لهم؟

واحنا هنا بنسألكم مستمعينا الأعزاء وحابين انه تشاركونا آراءكم، هل انتم بتشوفوا او تؤيدوا انه يحصل عمال المطاعم على يوم إجازة في الأسبوع؟ وهل بتشوفوا انه العمل لساعات طويلة مقابل راتب ثابت مقبول إذا كان العامل موافق؟ هل أنتم قد مثلا في يوم من الأيام اشتغلتم عمل بدون إجازة لفترة طويلة؟ كيف حسيتم؟ هل فعلا كنتم بتقوموا بعملكم على أكمل وجه، أو أنه كنتم بتشوفوا أنه في تقصير في أدائكم بالعمل؟ يعني أنا من الأشخاص اللي بشوف أنه كل موظف يحتاج إلى إجازة حتى يستطيع أنه يبدأ الأسبوع القادم بنشاط أكثر، ولكن عندما يكون الشخص يومه كله فقط عمل في الأسبوع كامل أو الشهر كامل عمل، فأعتقد أنه حيأثر بشكل كبير على أداء الشخص. نتيجة لإيش؟ نتيجة خلاص بيفقد الشخص هذا طاقته، بيفقد الشخص هذا شغفه، فأكيد مش حيكون عنده نشاط ولا عنده طاقة متجددة أنه يبدع في العمل. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو صباح الخير. ألو

إذن أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين برنامجكم الصباحي صباح الورد، ومواصلين معكم نقاش موضوعنا لهذا اليوم. وإحنا بنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نوصل صوت هؤلاء العمال وصوت هؤلاء العاملات التي الذين يعني بيطالبوا بأبسط حق من حقوقهم في العمل، وهي الحصول على الإجازات والحصول على حقوقهم كاملة.

0: في العمل بغرض انه ما يشتيش يبين انه في تقصير ممكن يلاحظه مديره في العمل. ولكن في المقابل العطاء الزائد في بعض الاحيان يكون للاسف طريقه للاستغلال. فدائما نحن بنقول انه معرفة كل شخص لحقه، معرفة كل شخص ماذا سيقدم، هذا الشيء بيضمن له حقوقه. لأنه للأسف يعني إحنا في بعض الأحيان نتعامل مع أشخاص، هؤلاء الأشخاص فعلا يعني يكونوا مستغلين لعطاء الإنسان الزائد. إن الإنسان هذا مهما قدم أو مهما عمل يعني بيظل هذا الشيء غير محتسب أو غير مقدر لهذا الشخص. وهنا المشكلة تكمن في الشخص نفسه عندما لا يعي أو لا يعرف حقوقه، فهنا بيجعله هذا الشيء هو عرضة للكثير من المشاكل. وكذلك يعني ممكن أن احنا نلاقي الكثير من الأشخاص الذي يقبل بالعمل بدون إجازات، فهذا الشيء بيترك مبرر مدراء المطاعم أو رؤساء المطاعم بأنه البديل موجود. وهذه من المشاكل اللي تواجه الكثير من الموظفين. ولكن إذا في مثلا تعميم يفرض على كافة أصحاب المطاعم وكافة أصحاب المقاهي ويلزمهم بأنهم يعطوا إجازات، فهنا ما بيكونش لهم أي يعني العمال والعاملات ما بيكونش لهم أي مشاكل، لأنه هذا الشيء إلزامي. ولكن للأسف في البعض من المطاعم نقدر نقول إنها بتعطي، ولكن في البعض الآخر زي ما قلت في البداية بيستغلوا حاجة الكثير من الشباب للأعمال، وبيستغلوا الوضع اللي إحنا بنمر فيه من وضع اقتصادي صعب ومن أوضاع معيشية صعبة وكذلك من انعدام لفرص العمل، وبيبدأوا يمارسوا ضغوطات على العمال والعاملات. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
1: ألو صباح الخير.
0: يا صباح الفل، أهلا وسهلا.
1: يا صباح الورد عليك يا عليا،
0: كيف حالك أم حمزة؟
1: تحياتي لك.
0: تحياتنا لك أم حمزة.
1: والله بالنسبة للموضوع اليوم هو استغلال العامل. يعني صاحب العمل عارف أنه هذا العامل اللي بيجي يشتغل محتاج فهو يستغل، لكن في وزارة العمل عاملة بن انه المفروض يعني يعملوا فيه
0: المفروض.
1: عارفه اني والله ناسي الان، بس
0: هو في قانون العمل
1: خصوصيه للعامل
0: اكيد في قانون العمل انه في له الحق العامل انه يحصل على اجازه. ولكن للاسف يا ام حمزه، اتمنى ترجع تواصل فينا من جديد، ولكن للاسف يا ام حمزه في الكثير من المؤسسات، مش بس احنا بنتحدث عن المطاعم او المقاهي، الكثير من المؤسسات لا تعمل بنظام قانون العمل بما يخص الإجازات، ويضطر ويضطر الموظف انه يداوم ويستمر علشان راتبه يمشي وعلشان وظيفته تبقى.
1: هو استغلال الحاجه اصبحت يعني الوحده مننا او البنت وكذا بتخرج تشتغل للحاجه، يعني ما فيش وحده بتسيب بيته وعياله
0: اكيد
1: الا للحاجه أكيد. فصاحب العمل هنا بدل ما يكون رحمه ورافه عليهم يكون مسيطر، يكون مستغل
0: للاسف.
1: يعني للاسف والله من صدق في بنات والله العظيم ما يقدروش يجلسوا على طول الخدمة، على طول بالخدمة مساكين، يعني مجرد ما تقرب لك الحاجة تتكلم معي وهي واقفة بسرعة بسرعة مسكينة.
0: صحيح.
1: يعني حاسب النوم على اللحظات حتى.
0: صحيح.
1: فبالأخير تقول لك أني مضطرة يا خالة لقمة العيش.
0: صحيح.
1: فنحن طولما نحن في هذه البلاد اللي لا تحمي العامل ولا شيء، فالواحد يضطر يعني. فأنا أتمنى لهم أنهم من يوقعوا يقرأوا البند أول قبل يوقعوا، يقرأوا الشروط، يقرأوا في تمعن كذا قبل ما توقع.
0: صحيح.
1: وأحيانا حتى لو قرأت يكون تقول لك خلاص أنا بمشي وإيش أصلح، لكن نطلب من أصحاب العمل يعني صاحب العمل وكذا يكون رحيم فيهم. يعني
0: أكيد الإجازة حق، حق لكل شخص، كلنا بنتعب ونحتاج وقت نرتاح،
1: مفروض مكينة ترتاح. فهنا العمل بينهم البين إذا يتعاونوا مثلا تأخذي إجازة اليوم وأنا بغطي بذلك وكذا، يعني بينهم البين إذا بيخلوا ما بيحسسوش إنه في فراغ أو إنه يوم فراغ حصل في المحل، فالعمال بينهم البين يتساعدوا

0: وهو بالأول والأخير ما له للإنتاج ما له للدنيا تمشي يعني.
1: صحيح.
0: فأكون تفاهم بين العمال بينهم الفين يعني، وهذا أبسط حال يعني.
1: أكيد أم حمزة. شكرا لك عزيزتي أم حمزة، شكرا لمشاركتك.

مستمعينا الأعزاء، زي ما تحدثت أم حمزة أنه ممكن من الحلول أنه يتم الاتفاق، يعني إذا الشخص حابب أنه يأخذ إجازة، وأكيد لن يطلب هذه الإجازة إلا لظرف طارئ، ممكن أنه يعمل على أنه ينظم العمل مع زملاء الموجودين في المطعم، يعني بحيث أنهم يغطوا مكان هذا الشخص ويغطوا دور هذا الشخص، فهنا ممكن أنه يكون حل. ولكن للأسف في الكثير من المدراء وكثير من الرؤساء، يعني فكرة انك بس تاخذ اجازة مش فكرة انه بتخلي حد يغطي، فكرة انك تاخذ اجازة لا، شيء مرفوض حتى لو في حد بيغطي بدالك. وهنا بنشوف انه التعامل بطريقة غير انسانية مع هؤلاء العمال. واكيد احنا بنعرف انه القانون يضمن للعاملين حقوقهم، ويعني القانون هذا بيتحدث دائما عن ساعات العمل، وانه الاصل انه ساعات العمل ما تتجاوزش 8 ساعات يوميا، وتوزع ساعات العمل الاسبوعية على 6 ايام عمل، ويجب ان يكون في يوم راحة، وهذا هو المفروض. ولكن ممكن بتلاقي الكثير يعني بيقول انه يا اما عندنا نقص في العاملين فبنقدرش احنا نعطيهم اجازة، ولكن هذه مش مشكلة العامل، هذه مشكلتك انت كمدير مطعم، انت مشكلتك كرئيس مطعم، انك انت تعطي وقت لاشخاص يعملوا، وقت اشخاص يرتاحوا في الوقت اللي عمال فيه معاهم راحة ممكن عمال اخرين يعملوا. يعني هو الحل هو عملية التنظيم مش هضم الحقوق العمال.

وإحنا هنا يعني تحدثنا عن جزء من المشاكل التي بيواجهها العمال والعاملات، يعني غير المشاكل الأخرى التي بتواجه الكثير من الأشخاص. إحنا تحدثنا عن مؤسس أو مطاعم ومقاهي، ولكن كمان للأسف يوجد في مؤسسات، ويعني نقدر نقول إنه للأسف لا تعمل بقانون العمل في حفظ حق الموظف، وللأسف يضطر الكثير من الأشخاص إنهم يوافقوا على بنود غير يعني غير مناسبة لهم، ويوافقوا كذلك إنهم يعملوا من دون عقود. يعني حتى في مؤسسات تعمل لك عقود كل 3 أشهر، بيقول لك إيش تجريبية، يعني بتخلص أنت عندهم السنة وأنت ما زلت عندهم تجريبي. ليش؟ هم بالأول الأخير بيحفظوا أو بيضمنوا فيها حقوقهم، ولكنهم لا ينظروا إلى حقوق العامل. فهنا الحل أكيد إنه يكون في إجراءات تلزم هذه المؤسسات وتلزم هؤلاء الأشخاص أو أرباب العمل بالالتزام بقانون العمل.

0: وزي ما تحدثنا إنه العمال وعاملات المطاعم يعني عملهم مش بالعمل البسيط ولا بالسهل، هم بيضلوا طولة اليوم في حركة مستمرة، يحطوا هذا ويأخذوا هذا ويتعاملوا مع هذا ويتعاملوا مع أنواع كثيرة من البشر، فعملهم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مرونة، وإضافة لذلك يحتاج إلى راحة. ولكن ممكن من الحلول المقترحة للحد من المشاكل التي تواجه العاملين والعاملات أنه يكون في عقود عمل واضحة تحدد الراتب، ساعات الدوام، وقت الراحة، أيام الإجازة، آلية الساعات الإضافية، وكمان طبيعة المهام. زي ما تحدثنا كمان تنظيم المناوبات، المطعم الذي بيعمل طوال الأسبوع ممكن أنه يوزع العاملين على ورديات بحيث يستمر العمل ويحصل كل عامل على يوم راحة أسبوعية. نستقبل اتصال أخير، نقول ألو مرحبا. ألو، انقطع الاتصال. كذلك مستمعينا الأعزاء، من الممكن أنه يتم تنظيم العمل الإضافي إذا احتاج المطعم إلى ساعات إضافية في المواسم أو أوقات الازدحام، تكون واضحة مسبقا للعمال ويتم التعامل معها وفق قانون العمل والاتفاق المبرم في العمل. كذلك يجب أنه نركز مستمعينا الأعزاء أنه مشكلة عدم حصول العمال والعاملات على الإجازة هو عدم وجود موظفين كافيين في المطعم أو في المقهى، فعشان كذا يجب أن يكون في عدد كافي من الموظفين بحيث أنه يكون في عامل احتياط أو عامل بديل يغطي مكان زميله العمل. لأن الإجازة زي ما تحدثنا هي حق، وأنا كعاملة مش مشكلتي إنك مش قادر توفر عمال أكثر في المطعم. إذن مستمعينا الأعزاء، إحنا حاولنا إنه قدر المستطاع نوصل رسالة العاملين والعاملات الموجودين في المطاعم بأنهم يحصلوا على حقهم من الإجازات. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم إن شاء الله بكرة بنفس الموعد ونفس التوقيت. شكرا لكل من شارك معنا ولكل من استمع لنا.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 7802 99 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم معلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02252966 أو
1: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: وبالنوح بالأنات والآن جيته لأني.
1: المسلسل المصري دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
2: في الحلقات اللي فاتت،
3: أنا سارة محسن عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
4: أنا بقى اسمي محمد عندي 29 سنة،
5: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده
4: يا ريتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها.
6: إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
4: صباح الفل يا قمر.
6: إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الصوت ده؟
7: يا لهوي يا نهار اسود، انا صاحيه كل ده ومش واخده بالي.
6: ده مش فرق، ده فروقات. احنا رجعنا يا ساره.
7: يمكن عشان اتاقلمنا الست الساحره دي كانت قالت لما تفهموا بجد هتتغيروا.
8: الحلقه الاخيره.
6: انا مش عارف هعمل ايه.
7: لا عارف، عارف كويس كمان. انت كانت مشكلتك بس انك بتشوف العالم بنظره واحده، نظره الراجل، وده كان عامل سد بينك وبين الجمهور وبالذات بقى البنات. لكن دلوقتي انت عشت مكانهم، شفت حياتهم بعينيهم، وانت كده كده دمك خفيف، فاللي جاي سهل.
6: بس انا معيش ماتيريال للحفله.
7: عارف ماتيريال الجواز بتاعك والفريند زون اللي كنت بتتريق فيه على البنات؟ اهو بدل ما تتريق على البنات بس عشان زمان ما كنتش بتعرف تتريق على الرجاله عشان مش شايفهم من بره، اديك شفت الاثنين. استخدم ده في مصلحتك واتريق على الاثنين.
6: تفتكر ده هيبقى كفايه؟
7: انت عندك حاجه ما بقتش عند حد، انت شفت العالمين بعينيك، استخدم ده.
9: انا متاثره قوي بس مش فاهمه حاجه،
10: بقالي شويه بشاور لكم عليها ومفيش.
6: يا حسام، هو محدش شايفك اصلا يا حبيبي، احنا بنعمل مسلسل اذاعي، مسلسل اذاعي يعني محدش بيشاور فيه. منى، هو انا ليه بقيت مستريح لك قوي كده مره واحده؟
9: مش عارفه، مع اني ما شفتكش بقالي سنين، يمكن عشان طريقه القائي مثلا للاحداث والحكايات. اكيد ابهرتك.
6: لا مبهره بصراحه، ما فكرتيش تبقى مذيعه؟
9: يو يا محمد، انت جيت بقى على نقطه ضعفي. تسالني كده ايه نقطه ضعفك يا منى؟ اقولك الاذاعه والتلفزيون والفوازير وكل. والله كنت هبقى ايقونه من ايقونات الدراما المصريه، بس انا اتحاربت. ده حقيقي اتحاربت والله. كان معايا بنت غلاويه كده في الجامعه اسمها نوران. نوران دي شافت موهبتي المتفجره في مسرح الجامعه وفضلت تحاربني بكل الطرق لحد ما بطلت. خسر الفن واحدة من أهم فنانين الوطن العربي.
6: أنا إزاي كنت هقعد من غير القصص دي؟ أنا كنت اتعودت عليها وحبيتها، عاملالي جو والله.
9: ده إزاي يعني؟
6: مش مهم مش مهم مش مهم، سيبك، شكلك حلو النهاردة، والحلق بتاع حلقاتك برجالاتك ده عامل شغل جامد فيك.
9: ماشي يا سارة، على طول ما بيتبلش بقك فولة كده يعني.
7: إيه النظرة البلهاء اللي على وشك دي يا محمد؟
6: إيه؟ ولا حاجة، فيش نظرة بلهاء ولا حاجة.
7: طب يلا بينا عشان نلحق الحفلة.
6: يا بنتي يا بنتي، أنا لسه بجهز، قدامي ساعة.
10: ساعة إيه يا محمد؟
6: أيوة واحدة تانية كده محمد.
10: يا محمد
6: واحدة تالتة
10: محمد.
6: 10 دقايق وأبقى جاهز. تصدقوا الأيلاينر ده كان بياكل وقت كتير فعلا؟ أنتوا تحطوا ليه أصلا يا جماعة؟ أنتوا جمال من غيره.
11: دبل شيفت
12: دبل شيفت.
6: الفريند زون يا جماعة حاجة، والماريد زون حاجة، واللي يعرف الفرق ها هتجيب ضحكة، دي اقسم بالله هتجيب صريخ الحتة دي.
10: يا بطة متراجع قبل الامتحان؟ ما خلاص.
6: حسام حسام اسكت عشان هشحولك، عايز اركز.
7: انا قلتلك انت جامد وهتكسر الدنيا، كفاية توتر بقى.
9: الصراحة يعني انت محتاج تتشيل اكتر من كده شوية، توتر مش حلو على بشرتك. طب انت عارف انا اخر مرة توترت حصل ايه في شكل فوني؟ بهزر معاك، ما انا لازم ارغي يعني شوية يعني. انا قصدي يا محمد انك تخليك على طبيعتك كده، وده اللي هيحقق لك حلمك. لا الورق هينفعك ولا تحضير الزياده، انت كوميديان يعني كده كده دمك خفيف، ما اني شك يعني، بس قصدي يعني ان معاك موضوع وموهبه، فالافات هتطلع لوحدها. ايه ده، انا واثقه انك هتعمل كويس. تسالني واثقه ازاي؟ اقول لك وانا صغيره كانت ماما بتقول يا بنت يا منى اساسك ما بيخيبش.
6: هو انا مش عارف اقول لك ايه، بس يا منى كلامك فارق معايا قوي.
7: ما احنا اتكلمنا برضو يا حسام، ما فرقش يعني.
10: لا لا يا بنتي، احنا غلابة، احنا حيالله حسام وسارة، انما دي منى.
6: طب هتتشلوح يا حسام. ايه ده يا حسام، احسن لك ما تتلم.
9: والله يا جماعة انا حاسة ان كلكم فاهمين حاجة انا مش فاهماها، بس على مين؟ انا هلقطها، ده انا جيبها وهي طايرة.
6: هي ايه دي يا منى اللي تجيبيها وهي طايرة
7: في بيتها؟
9: يا بقالك كتير قوي ما قلتليش الموضوع ده.
7: ما انا كنت متبدلة الفترة اللي فاتت.
10: ايه ده؟ يا نهار ابيض، الحفله مليانه ناس على اخرها. ده انا اتوترت للواد اصلا والله. انت عارفه انا لو مكانه ولقيت العدد ده كله انا ممكن يغمى عليا والله العظيم. ده انا اصلا طب اقول مبروك ولا ايه؟
7: اه
10: نعم. ساره، هو انت بتكلمي مين؟
7: سوري يا حسام، كنت برد على واحد كان معايا في الشغل القديم، اصله كان وحشني قوي من زمان، من زمان قوي ما اتكلمناش، فاتسحلت معاه.
10: كان وحشك؟ اه. طب تمام، والخطوبه امتى بقى ان شاء الله عشان بس نحضر يعني؟
7: هو انت قفشت ليه طيب دلوقتي؟ مش فاهم.
10: لا لا مفيش،
7: انت مجنون يا ابني، بقول لك بقالنا سنين ما اتكلمناش واتسحلت شويه، مالك في ايه يعني؟
10: اه طبعا طبعا، عادي عادي قشطه تمام.
7: غيرانه يا بيضه؟ احسن الله تقولها بقى السنه دي.
8: محمد هاي. جاهز؟
11: اه جاهز يا سلمى.
8: مبسوطه قوي بجد اني شفتك، انا هنا يعني لو محتاج سبورت ومحتاج تعيط مثلا وكده، انت عارف انا بحب قوي الراجل يبقى ضعيف معايا وكده.
11: بس ده مش وقت ضعف يا سلمى.
8: ليه يعني؟ الراجل المفروض يبقى ضعيف على طول وبراحته على فكره.
11: بس انا مش ضعيف، انا ناشف، ما بتوترش وما بتضغطش، وده ملوش علاقه برجولتي. ها كلنا بنقع ساعات، بس انا في الاصل يعني ناشف، يحصل اللي يحصل انا قصاده، وما اعتقدش ان دي حاجه تضايقك او تضايق اي
8: واحده. تاني حاجات الرجاله السامه توكسيك وريد فلاجز بتنور في وشي، احنا مش كنا بطلنا الحاجات دي بجد؟
11: بقول لك يا سلمى، انا مش مركز دلوقتي، ممكن نتكلم بعد الحفله؟
8: شور. جود لك
9: محمد، انا هروح اقعد بره اتفرج عليك. بقول لك ايه، انت هتكسر الدنيا
11: بجد. شايفه كده؟
9: ايوه طبعا، انت اكتر واحد بتضحك في الدنيا. يلا بقى اشجعك، ما تسالنيش اسئله مفتوحه كده، عشان لو سبتها لي مفتوحه ممكن اقعد ارغي ساعه ومش هتلحق حفلتك.
11: منى بقول لك ايه، عايزه اعترف لك اعتراف.
9: يو،
11: انا بحب رغيك قوي.
9: هو انت لسه شفت حاجه؟
11: سمعت بس شكلي هشوف.
9: خير؟
11: مش خير واحد على فكره، كل خير يا منى.
9: طب يلا قطع الدنيا يا اسطوره، هسافر لك بقى من تحت. خلاص يلا.
11: مش اسطوره يا منى، باسم العمده.
10: صاحبي جاهز ولا ايه؟
11: جاهز يا حسام.
10: عارف هتعمل ايه ولا مركز في الاسطوره والعمده؟
11: دي اكتر مره في حياتي انا عارف هعمل ايه.
7: طب احنا هنسيبك بقى وننزل تحت نتفرج يا حبيبي. جود لك
11: ساره، ربنا يخلينا لبعض يا ساره. روحي اتفرجي على اخوكي، اخوكي ها وهو بيكسر الدنيا.
7: ربنا معاك يا حبيبي.
11: يا جدعان انتوا عارفين انا نفسي ابقى فين بجد؟ في الفريند زون. اصل زمان كنت فاكرها زي الملاهي كده او الكيدز اريا، ما هو ده المكان بقى اللي فيه فريندز، فاهمين قصدي؟ وفي بلاي ستيشن وقهوه وقعده الكوافير ولمه النميمه، ما هو فريند زون بقى. عارفين بقى ايه بره الفريند زون؟ الماريد زون. مين فينا بقى عايز يبقى في الماريد زون؟ ها مين بقى؟ وبالذات الستات يا جدعان، الستات بيضحوا اكبر تضحيه في الجواز، مش في الخلفه، لا انا مش قصدي على الخلفه، انا بتكلم في الجواز نفسه، ان هم يعرفوا رجاله، يتجوزوا رجاله، يستحملوا الرجاله. بصراحه احنا كائنات ما تتعاشرش، انا منكم وبقولها لكم في الشكر، احنا كائنات ما تتعاشرش. هفهمكم يعني. شكرا يا جماعه، ده كان وقتي.
7: حبيبي يا محمد كنت جامد قوي.
11: ما انا عارف.
10: سافل.
11: عيب تربيتك.
9: انا ضحكت قوي.
11: ما انا كنت سامعك يا منى وانا فوق، ده في ناس في جنوب افريقيا سمعوا ضحكتك.
8: محمد جاد نايس.
11: شكرا يا سلمى.
8: تحب تيجي معايا نجو فور كوفي؟
11: لا والله بطلتها، بطلت الكوفي وبطلت الجو، انا تمام هنا.
8: ايه ده؟ ده بجد؟
11: بجد قوي، انا هنا تمام.
8: اوكي طب باي.
10: باي باي يا سلمى، اتفضلي اتفضلي انت. ايه يا ابني ده بجد؟
7: انا عارفه هو عايز يعمل ايه، اخويا وحفظاه.
11: اولا
7: قول لها
11: منى.
9: ايوه يا محمد.
11: هو ممكن انا وانتي نجو فور كافي؟
9: كافي؟
11: لا كافي كافي
9: كافي.
11: يا اكزاكتلي.
9: ايه الجمال ده؟ ديت؟ يا فكرتني اما كنت بنزل ديت. احكي لك، اصل انا لما ولا اقول لك، هحكي لك اما ننزل الديت.
11: وانا هموت واسمع كل الحكايات بكل الاصوات، ومش عايزك تبطلي كلام.
10: كيوت قوي، هرجع بجد.
7: طب على سير الكيوت بقى، انت مش هتنشف شويه وتقولي انك بتحبني؟
10: اصل
7: ايه وانا ايه؟ وانا كمان بحبك يا حمار، وهنتكلم في الموضوع ده اكتر يوم الحد لما اجي الشغل.
10: بجد بتحبيني؟ يا نهار اسود. لا استني بس، شغل ايه؟
7: انا جاي اشتغل معاك من يوم الحد، هشارك وهنكبر الشركة وهنولع الدنيا.
10: لا لا سارة، انا مش مصدق، انا مش مصدق يا سارة.
7: لا صدق.
0: دبل شيفت،
2: دبل شيفت.
10: طب هنروح نسهر فين بقى بربطة المعلم دي؟
7: طيب بآخر مرتب محترم ليا أنا عزمكوا على سوشي.
10: قصدك إيه بآخر مرتب محترم؟ معلش
11: ممكن استأذنكوا سبقونا كده، عايز أقول لسارة حاجة.
10: يا عم طب خلاص، هو أنا غريب؟ ما تقول لي امشي، قول لي عايز أتكلم مع أختي عادي يعني.
11: سارة بجد يعني شكرا على كل اللي عملتيه عشاني، وبجد بجد بجد بجد أنا بحمد ربنا إنك أختي.
7: وإنت وقفت جنبي لأول مرة في حياتك يا محمد، ولما الدنيا شدت كنت راجل بجد. أنا فخورة بيك قوي.
11: هي شدت قوي في الآخر فعلا.
7: قوي قوي.
11: شايفة العصافير رايقة ازاي؟ والنبي الواحد لو مكان العصافير دول يومين بس، يومين بس هيريح من ضغط الشغل، ومش هيعمل اي حاجة غير انه ياكل ويعمل ايه على اكتاف الناس، وهم يقولوا احنا اتكسينا.
12: افتكروا ان الدنيا عمرها ما هترجع زي الاول، والحال مش هيرجع لحال لحد ما تفهموا اللي انتوا محتاجين.
10: ايه يا جماعه في ايه ده؟ هم راحوا فين؟
13: سيو
10: اوعى ايه العصفوره دي؟ اوعى ايه ده؟ العصافير بقى هنا مفترسه ولا ايه؟
13: سيو
10: اوعي كده، ايه العصفوره الرخمه دي؟
14: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: زمنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين،
3: الجراحين المتميزين
2: أقرب إليك.
3: أقرب إليك.
2: في مستشفى الرياض الدولي.
3: في مستشفى الرياض الدولي
2: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة.
3: وتقنيات متطورة.
2: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك.
3: نحن هنا لأجلك.
2: لا تقلق. فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية.
3: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك.
2: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا.
3: تفضل بزيارتنا.
2: واحجز استشارتك.
3: واحجز استشارتك.
2: للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولي.
3: مستشفى الريادة الدولي.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، فتحت الحساب مجاناً وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلاً حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، منعنى إيش أقول له إيش أفعل.
9: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
10: أهلين أخي، كيف حالك؟
9: الحمد لله.
10: متى وصلت من السفر؟
9: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا، ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته، ويسبب مضاعفات خطيرة، ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم، ويزيد من عزلة المرأة، ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
10: يا أخي هذه عادات نوس الفرة، ولا بيحصل حاجة
9: يا أخي. الزواج
10: لا لا لا

0: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
5: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
2: لون جديد.

يقول الفرنسي هنري بيركسون إن الحياة وجدت لتكون خلاقة، وإن الفرد مرتبط بشكل طبيعي بالإبداع، فهو إذن نتيجة الحياة. لو تلفتنا حولنا في هذا المكان، في بيوتكم أو حتى في الشارع، بنشوف عالم مليء بالابتكارات والإنجازات، وعلى عكس الطبيعة البكر فهذه أشياء من ابتكار الإنسان نمت وتطورت عبر عملية تاريخية طويلة من تراكم المعرفة والخبرات وأيضا الخيال أو ما نسميه بالإبداع. بسألكم سؤال، هل هناك رابط بين المتنبي وتسلا وأم كلثوم؟ أبي أقول يا أخي مستحيل، ما في رابط تاريخي بين هؤلاء الأشخاص، لكن في رابط آخر، أن كلهم كانوا مبدعين وأمتعونا في الأدب والعلوم والفنون لأنهم جاءوا بأعمال لم تكن موجودة قبلهم، فمنحوا الحياة رونقا جميلا. ما الإبداع؟ ببساطة الإبداع هو الإتيان بفكرة جديدة أولا وذات قيمة ثانيا. فعند الكثيرين لا يصح وصف عمل بأنه إبداعي ما لم يكن جديد وما شفناه من قبل، يعني غير مكرر، والأهم أن تكون له قيمة فنية أو فكرية أو علمية. في كتابها الإبداع في سياق مفهوم أو Creativity in Context، ترى الفيلسوفة الإنجليزية تريزا أمبل أن الحالة الإبداعية ما تتجلى بوضوح إلا من خلال سياق المفهوم، وأن الإبداع ليس شيئا مجردا. أي واحد يقدر يستعمل القلم والألوان ويرسم شخبطة على ورقة ويقول هذا فن، لكن في الحقيقة لن يكون فنا إذا ما أثار إعجاب الناس والمختصين اللي يعرفون أساسات الفن التشكيلي. وهنا أتذكر كلام أبو حيان التوحيدي فيلسوف القرن الرابع الهجري اللي قال: البلاغة ما رضيته الخاصة وفهمته العامة. وأظن أن الإبداع الحقيقي مثل البلاغة. يعتقد المفكر الأمريكي نوم تشومسكي أن العملية الإبداعية لا تتجلى بدون قواعد واضحة، فهناك قواعد لعزف الجيتار مثلا والإخراج السينمائي، وإن لم تكن على علم بهذه القواعد فراح تنتج عملا فنيا مشوها، مثل اللي يمسك بآلة العود ويضرب على الأوتار بفوضوية ويقول بأن هذا إبداع. لا، هذا كلام فاضي. يرى تشومسكي أن أي مبدع، حتى فنان ستاند اب كوميدي أو مطرب الارتجال، لديهم قواعد محددة يتحركون من خلالها حتى لو تظاهروا بالعفوية. ولو تأملنا ارتجالهم الكوميدي أو الموسيقي بنلقى باترن أو نمط لحركية اللغة المستخدمة. فاللغة كما يقول أرسطو معنى وصوت، والإبداع يتجلى من خلال العملية اللغوية المنظمة أيا كان نوع هذه اللغة. بس في سؤال، هل ما زال هناك ما لم يقل أو يصنع بعد؟ هناك ملايين من البشر أبدعوا في الشعر، من هوميروس وعنترة بن شداد وجاي، فهل يقدر أحد اليوم أن يبدع قصيدة جميلة بعد كل هؤلاء الشعراء الرائعين؟ في الحقيقة نعم، ولو كانت الإجابة بلا لانقرضت كل الفنون وصارت من التاريخ. ورغم أن نستخدم اللغة نفسها اللي استخدموها الشعراء الأوائل يعني العربية، إلا أن إعادة ترتيب الأفكار والمفردات بنسق جديد ومختلف عما سبق هو ما ينتج قصيدة أو عمل إبداعي جديد. خلنا نأخذ التصوير الفوتوغرافي كمثل، فأنا لما أمسك بالكاميرا وألتقط صور لغروب الشمس مثلا، فأنا ما أخلق شيء يعني غير موجود، فالشمس موجودة منذ قديم الأزل، والبحر أو المكان اللي أنا واقف فيه هو من صنع رب العالمين. لكن لما ألتقط صورة من زاوية لم يقم أحد باكتشافها من قبل وتختلف عن ما كان في ذاكرتي من صور، فأنا هنا أقوم بعملية إبداعية. لكن السؤال هو، من أين يأتي الإلهام للقيام بعمل إبداعي؟ هل هو وليد الصدفة أم الخبرة والمعرفة؟ يقول بول مكارثي مغني فريق البيتلز لما سئل عن الإلهام اللي جاه لكي يؤلف أغنية يسترداي، يقول أنه استيقظ من نومه في يوم من الأيام وسمع اللحن في إذنه،
أليس هذا أمرا غامضا أن يأتينا الإلهام هكذا فجأة دون أن نعرف من أين أتى؟ بسألكم شو يعني عبقرية؟ لما نشوف واحد ذكي أو مميز نقول أنه هو عبقري، صح ولا لا؟ هناك أسطورة قديمة اسمها جن وادي عبقر، وهو وادي في منطقة نجد. اعتقد العرب قديما أنه وادي يسكنه الجن، وأن من يبيد فيه يخاوي الجن اللي علمونها الشعر. ويمكن هالأسطورة انتشرت لأن الناس كانوا عاجزين عن فهم الكيفية اللي تتم فيها عملية الإبداع، فشو سووا؟ ألصقوها بشيء غير مرئي وغامض مثل الجن. هذا المفهوم لم يكن مقتصرا على الثقافة العربية وحدها، فكلمة جينيس اللي تعني العبقرية استخدموها الرومان للإشارة إلى روح سحرية خفية تعيش في جدران الغرف اللي كانوا الكتاب يكتبون فيها، وهي من كانت تساعد الكاتب على الإبداع لاعتقادهم بأن الأفكار الجديدة ما تأتي من البشر بل هي من إلهام قادم مصدر أسمى. الأمر اللي أيضا اعتقد فيه قدماء الإغريق، حتى أن الفيلسوف سقراط آمن بأن كان عنده شيطان كان هو من يوحي له بالحكمة. في إحدى محاضراتها تكلمت الكاتبة إليزابيث جيلبرت عن المعضلة اللي تواجه المبدعين بعد تحقيقهم للنجاح. فمثلا بعد ما نشرت كتابها Eat Pray Love أو طعام صلى حب اللي تحول إلى أحد أكثر الكتب مبيعا وصار فيلم، الناس سألوها هل تعتقدين بأنك قادرة على النجاح مرة أخرى في كتب قادمة؟ وفي حين أنها اعترفت بأن هالمخاوف عند كل الكتاب بحيث أنه يشكل بلوغ النجاح تحدي كبير، إلا أنها ترى، وهذا كلام جميل، لأنها ترى بأن المهن الإبداعية مثلها مثل أي مهنة أخرى، ما أن تحقق فيها إنجازا إلا وتنتقل إلى إنجاز آخر. الفيلسوف إيمانويل كانت يعتقد بصعوبة مواصلة الإبداع، لأن العبقرية والقدرة على إنتاج عمل فني رائع لا يمكن أن تأتي عن طريق الاجتهاد أو الدراسة فقط. وهذا اللي قاله في كتابه نقد ملكة الحكم The Critique of the Power of Judgment، لأنه لابد أن يولد الفنان بهذه الموهبة والمنحة الربانية لتمنح القدرة في ذاته على إنتاج ما لا يمكن لغيره من كلمات أو لوحات أو موسيقى، وذلك ما يسمى بالموهبة. لما سئل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا عن لاعبه المفضل، اختار من؟ اختار ميسي. تعرفون ليش؟ لأنه يملك موهبة إبداعية، رغم أنه لما كان طفل كان مصاب بصعوبات في النمو، إلا أن مسؤولي نادي برشلونة رأوا فيه موهبة كبيرة. هذا ما يعني أني متحيز لميسي أو غيره، لكن يقول توماس أديسون، يقول إن العبقرية هي 1% موهبة و99% تعرق، وكان يقصد الجهد والعمل الشاق.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الدائم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
2: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
4: نحن نوفر لك الراحة
3: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: سبب شفاؤك،
4: سبب شفاؤك
3: بإذن الله.
4: بإذن الله.
3: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
7: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
8: أهلين أخي، كيف حالك؟
7: الحمد لله.
8: متى وصلت من السفر؟
7: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
8: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
7: يا أخي. الزواج
8: لا لا لا.
9: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت، وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
8: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت ولا أنا. أنا نادم ما شد الندم.
10: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
11: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
12: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
13: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة واستجابة الاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يقول أبو سعيد: فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، لا يبقين في المسجد خوقة إلا خوقة أبي بكر. أخرجه البخاري ومسلم. في السنة 11 من الهجرة النبوية، في تلك الأيام الأخيرة والساعات الحرجة، لقد تكامل الدين وشرعت الأحكام ونزل القرآن كاملا، وقد اقتضت سنة الله تعالى ألا يكمل شيء إلا نقص من هذه الدنيا، وقد تفرد سبحانه بالبقاء والكمال، فهو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. في ذلك التاريخ وفي ذلك العام جلس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر في مرضه الأخير الذي مات فيه بالمدينة المنورة، فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، يعني يعطيه مقدار ما أراد من طول العمر والبقاء في الدنيا والتمتع بها، والمقصود بزهرة الدنيا نعيمها وزينتها. قال: وبين ما عنده فاختار ما عنده، يعني اختار فضل الله جل وعلا وما عنده سبحانه وتعالى مما أعده له من أنواع النعيم المقيم ولذة اللقاء والنظر إلى وجهه الكريم. هذا كلام وراءه ما وراءه. هذا العبد المخير في هذا الحديث ليس أي عبد وليس أي إنسان. هذا العبد المخير في هذا الحديث ليس أي عبد وليس أي إنسان. هذا المثل المضروب مثل يحمل وراءه خبرا خطيرا ونبأ محزنا، هو إشارة إلى حدث مدلهم وفاجعة كبيرة ومصيبة جلل. فما هو يا ترى هذا الخبر؟ وما هي تلك المصيبة؟ وما هو ذاك الحدث والنبأ الكبير؟ لم يدرك جل الصحابة رضي الله عنهم الخبر المؤلم لهم جميعا الذي جاء من وراء هذا الحديث، لم يفهموا الإشارة إلى هذه المصيبة القادمة عليهم والنازلة بهم إلا رجل واحد وصحابي واحد، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه ذلك القول من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فهم الخبر المؤلم والمصيبة التي ستنزل بالأمة كلها، فهم ما وراء الكلام من إشارة إلى أمر عظيم وأمر حتم لا بد منه، وإن كان مرا وإن كان قاسيا وإن كان محزنا. فتعجب الحاضرون من قول أبي بكر رضي الله عنه وبكائه، إذ لم يفهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يستدعي ذلك البكاء والقول الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه. ولكن الصديق رضي الله عنه قد فهم من هذا الكلام خبرا مفجعا ومصيبة مؤلمة، فهم من كلامه عليه الصلاة والسلام من حبيبه وخليله
وصاحبه ورسوله، فهم منه خبرا مفجعا ومصيبة مؤلمة هي مفارقته صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا، وأن العبد المخير في هذا الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبكى لذلك وقال ما قال. فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم الناس مقصده عليه الصلاة والسلام من كلامه هذا، ولذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المخير، أي هو الذي خيره الله بين نعيم الدنيا وبين لقائه، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان، وفي أذن كل سامع وعقل كل مفكر أن لا ألوهية إلا لله وحده، وأن لا حكم إلا لذلك الذي تفرد بالبقاء سبحانه وتعالى، فهو الذي لا مرد لقضائه ولا حدود لسلطانه ولا غالب على أمره جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون. لقد كان من اليسير على الله عز وجل أن يجعل مرتبة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق مستوى الموت وآلامه، ولكن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون قضاء الله جل وعلا في تجرع هذا الكأس بشدتها وآلامها عاما لكل أحد، مهما كانت درجة قربه من الله سبحانه وتعالى، حتى يعيش الناس في معنى التوحيد وحقيقته، وحتى يدركوا جيدا قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فليس لأحد أن يتمطى ليعلو بنفسه عن مستوى العبودية بعد أن عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم خاضعا لحكمها ونزل به قضاؤها. ليس لأحد ألا يكثر من ذكر الموت وسكراته بعد أن عانى حبيب الله تعالى من برحائها وغشيته آلامها. وهذا المعنى هو ما أوضحه كلام الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، حقيقة. وأما دين الله تعالى فباق محفوظ بحفظ الله جل وعلا، ولن يهزه موت عالم أو داعية أو قائد أو مجاهد. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما رأى صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر يبكي، قال عليه الصلاة والسلام في حق أبي بكر رضي الله عنه: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. ومعناه أن أكثرهم جودا وسماحة لنا بنفسه وماله، وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة والفعلة، لأنه أذى مبطل للثواب، ولأن المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في قبول ذلك وفي غيره. وقال: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام. والمعنى يعني لو كنت متخذا صديقا أنقطع إليه وأفرغ قلبي لمودته لاتخذت أبا بكر خليلا وصديقا. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له خليل، لأن الله تعالى قد اتخذه خليلا، وهذا لا ينافي ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم من اتخاذهم إياه عليه الصلاة والسلام خليلا، إذ لا يشترط في الخلة أن تكون من الطرفين. ولو اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خليلا، لو اتخذ أحدا من الناس خليلا لكان أولى الناس بأن يتخذه عليه الصلاة والسلام خليلا هو أبو بكر رضي الله عنه، لأنه أهل لذلك لولا المانع بأن الله عز وجل قد اتخذ نبيه خليلا. فإن خلة الرحمن تعالى لا تسع مخالة شيء غيره أصلا، ولم يكن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينه رضي الله عنه إلا أخوة الإسلام. والمقصود بالخلة خالص المحبة، وقال عليه الصلاة والسلام في فضيلة أبي بكر: لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. الخوخة الباب الصغير، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم فتحوا أبوابا في ديارهم إلى المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسدها كلها إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، ليتميز بذلك فضله. وفي هذا منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه، وثناء عاطن عليه، وتنويه بفضله ومكانته عند رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما فيه أيضا تعريض بالخلافة لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان أبو بكر رضي الله عنه
أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رفيقه في هجرته في الغار، وهو أعظم هذه الأمة إيمانا وتصديقا، بحيث لو وزن إيمانه بإيمان الناس كلهم لرجح إيمانه بإيمانهم رضي الله عنه وارضاه. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنه على إمامته وجلالته قدره وفضله وسابقته، وأجمعوا على تقديمه في الخلافة بعد رسوله رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فرضي الله عن أبي بكر وأرضاه. اللهم احشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأوردنا حوضه، وارزقنا اتباع سنته واقتفاء أثره والاهتداء بهديه يا حي يا قيوم. وإلى هنا آتي معكم أحبتي الكرام إلى ختام هذه الحلقة الكريمة، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد، وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عدنية اف ام
1: 88.9
0: عدنية اف ام
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع اعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد.
1: لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
1: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
0: يا بابا،
2: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
1: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
0: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء؟
1: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه هو. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
3: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
4: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
8: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقعش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
9: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
8: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.
9: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة. نلتقي في هذه الساعة في وسط الضجيج وفي وسط الزحمة لنترك مساحة خاصة للحديث عن عدد من المواضيع الهامة التي تلامس واقع حياتنا المعاش.

تحية مسائية لكل من يتابعنا ولكل من يستمع لنا عبر الأثير ولكل من يتابعنا على صفحاتنا على البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء في برنامجكم استراحات الظهيرة. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد ومن الإخراج السمعي والبصري كذلك.

إذن مستمعينا الأعزاء، موضوع جديد للنقاش وحابة أنكم تشاركوني في هذا الموضوع. اليوم حنفتح موضوع يمكن كثير مننا عاشوا أو على الأقل سمعنا عن هذا الموضوع. بنعرف أنه إحنا النساء بشكل عام بنلتقي في جلسات مختلفة، والأقارب بتكون في لمات كثيرة إحنا بنجلس فيها، فيها ضحك، فيها قصص، فيها مواقف، فيها شكا، وفيها الكثير من المواقف، فضفضة، أخبار مختلفة، فيها قصص صديقات، فيها مشاكل للأزواج، وأحيانا فيها أسرار ما يعرفهاش إلا الموجودات في الجلسة. لكن السؤال اللي إحنا بنطرحه مستمعينا الأعزاء، هل الكلام الذي ينقال أو الكلام الذي يقال في جلسات النسائية الخاصة يبقى في جلسة الحريم أو أنه يخرج خارج هذه الجلسات؟ وعندما تصل هذه الأسرار إلى الأزواج أو حتى إلى الأخوان، هل يعتبر هذا سلوك عادي أو أنه يعتبر تجاوز؟ هل أنتم كمان كرجال من باب داعي الفضول، هل مثلا بيصيركم فضولكم تعرفوا إيش حصل اليوم في الجلسة اللي راحتها زوجتك أو في الجلسة اللي راحتها مثلا أختك؟ خلونا نتكلم على هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء ونشوف آراءكم في هذا الموضوع، وهل بتشوفوا إنه هذا السلوك عادي أو إنكم بتشوفوا إن السلوك هذا يعتبر تجاوز؟ وهل يحق لأي شخص يعني خارج هذه الجلسة يعرف ما دار داخل هذه الجلسة، أو أنه يجب أن تكون في خصوصية وتحترم أو يحترم الكلام الذي قيل في هذه الجلسة؟

0: خلونا نستقبل اتصال، وأول اتصال من صديقنا الدائم لنا أبو فهد. يا مساء الخير. ألو، مرحبا،
1: كيف الحال يا بنتي؟
0: الحمد لله، أهلا وسهلا، كيف حالك أبو فهد؟
1: الله يعطيك العافية، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر.
0: الله يعافيك أبو فهد.
1: بالنسبة للموضوع يا بنتي،
0: تفضل.
1: الموضوع بصراحة أنا ضد أن حرمة تخرج أسرار الحريم أو ما يقوله الحريم في جلسات تقسم فيها جلسات خاصة بالحريم. وكلام خاص بالحريم مفروض أن الحرمة لا توصل للزوجة ولا الأهل ولا لأي إنسان، إلا إذا كان حاجة تضرها هي أو تمشها في الجلسة ممكن. لكن إن تخرج أسرار الحريم، قالت فلانة، قال فلان، قال بيت فلان، قال زوجة فلان، قالت هذه غلط، هذه غلط، وأنا ضد هذا الكلام. ومفروض أنه لا يخرج أسرار الحريم نهائيا. وعادوا المصيبة عادة حتى في الحفلات الزواج، في حفلات الزواج أو في الأعراس، في الوقاعات، في هذه الحريم، والله يا مرت فلان، والله يا بنت فلان، والله يا تفعل تسوي تسلف من إيش. وهذا غلط، أكيد.
0: بس أبو فهد، إيش رأيك بالرجال اللي عندهم فضول إنهم يعرفوا فلانة جت اليوم، زوجة فلان إيش قالت، فلانة كذا، في رجال عندهم فضول يا أبو فهد؟
1: إيش خصك في هذا الكلام؟
0: صحيح.
1: فلان أو زوجة فلان أو بيت فلان أو عائلة فلان، إيش فعلوا، إيش طلحوا، إيش خصك في هذا الكلام؟ هذا كلام نساء، هذا أسرار نساء، مفروض أنت لا تحشر نفسك بين النساء. أنت رجل، تحشر نفسك بين الرجال، لا تحشر نفسك بين النساء. لأن شو يقول لك، من طبع أطبع قوما صار منهم.
0: صحيح.
1: إذا كان أنت دائما تسمع كلام النسوان وتسمع النسوان ومريش، هذا ممكن يوم من الأيام بتنهج نهج النساء،
0: شكرا لك أبو فهد، شكرا لك، ونتمنى يعني أنه يكون في ناس واعيين زيك. شكرا لك أبو فهد، شكرا لمشاركتك الأكثر من رائعة. وزي ما تكلمت مستمعين الأعزاء، فعلا يعني في بعض الرجال للأسف بيكون عنده فضول، ويعني وفي بعض النساء تجي تقول لك لا، أنا ما فيش بيني وبين زوجي أسرار. طيب، ما فيش بينك وبين زوجك أسرار بالأشياء التي تخصك، مش بالأشياء التي تخص الأخريات أو الصديقات أو القرائب. نستقبل اتصال، نقول ألو، مرحبا.
2: ألو، مرحبا، مساء الخير.
0: يا مساء الورد، أهلا وسهلا.
2: مساءك سعادة عليا، ومساء السعادة للجميع.
0: أهلا وسهلا.
2: طاقم العمل اللي عندي.
0: الله يسعدك.
2: وأحلى تحية للعم فهد الرائع دائما، والصوت الدافي.
0: أكيد.
2: كلنا نعب لنا، وكل كلمات الوعي صراحة. تحية له. أكيد،
0: تحياتنا له. تفضل أستاذة منى، كيف تشوفي الموضوع؟
2: صراحة موضوع اليوم إيش أقول، بجانب كوميدي بجانب توعوي. لأنه فعلا حاصل يعني على مستوى المجتمع، أنه فعلا حاصل أنه أصبحت هذا السلوك دائم بين الناس، والجلسات النسائية اللي بتعم دائما قالوا قيلوا قالوا، وكشف بعض أشياء خاصة في البيوت، مشاكل أحيان وأحيان حتى أشياء خاصة لا تقال يعني. يعني تقول البنت هذه اللي جارتها والله حصل كذا كذا، وتنقل لدي، ودي تروح تقول قدام عيالها وزوجها، ودي يعني مش الا مجالس الدردشه، انما حتى العزاء نفسه يختلف الى الى الى, إلى دردشه ونقل اخبار، وتلاقي ميت حرمه تنتقل اخبار وكذا، ويروحوا قالوا قالوا قالوا قالوا يعني. واحيانا حتى في الجروبات اللي هي الان تعتبر المساحه الثانيه من دردشتنا كنساء،
0: تلاقي
2: جروبات مثل جروبات العائله، جروبات الجيران، جروبات العمل، فبتلاقي كل الاشياء الخاصه في البيت. واحده حصلت مشكله بينها وبين زوجها، والله لقيت معه رساله كذا كذا، كيف اتصرف، دي تقول دي تقول دي تقول ودي تقول ده، يوصل الخبر لعن صاحبه، يجي يقول له ويروح يصايحها. ويوم تقول لها افعلي كذا، اعملي كذا. ايوه حصل والله.
0: صحيح، ايوه صحيح.
2: يعني
0: ممكن نقول يا أستاذة منى، إيش الحل؟ هل الحل إنه النساء ما يفضفضوش بزيادة في الجلسات، أو إنه النساء يحافظوا على خصوصيات صديقاتهم وقريباتهم، لأنه يعني حتى يا أستاذة منى على الأسف أنه أنا كمان عرفت أنه في أزواج تأخذ تلفون زوجاتهم ويقرأ الرسائل بدون احتفاظ للخصوصية. يعني أكيد في كلام بين زوجته وصديقتها، بين زوجته وقريبته، فليش يعني وين الخصوصية؟ هل نبطل نحكي يعني أشياء خاصة، أو أنه كل واحدة تحفظ خصوصية صديقتها أو زميلتها، أو مثلا لو في رسائل تمسحها، ولو في مواضيع قالت ما تنقلهاش لزوجها، إيش الحل برأيك؟
2: أيوة بالضبط، يعني الخصوصية دائما تكون لك أنت وبينك بأسرتك، في أشياء يعني تتقال تدردشي فيها وتتكلمي فيها وتعرفي مع من تتكلمي.
0: صحيح.
2: يعني حتى التليفون شوفي، والرسائل الواتساب ما ينفع أنك ترسلي رسائل الواتساب وصور أو أشياء خاصة فيك أبدا. أنا من النوع اللي أبدا التليفون واتساب فايسات أو أبدا أبدا إلا لما ألاقي صديقتي وفيس تو فيس يعني، ونتكلم بأشياء وما تكونش يعني خصوصية الخصوصية، لا إنما أشياء تكون عامة أقدر أدردش وأفصل فيها، لأنه في أشياء ما ينفع كزوجة أو كأخت كأم كصديقة إنك تقوليها أو تخرجيها من من من بيتك وخصوصيتك، لأن السر لما يخرج أكثر من واحد
0: مثلين
2: يعني صدقيني خلاص دي تقول لي. أنا مثلا كمونة مستحيل أقول لزوجي الأشياء لأني وصديقاتي، أو حتى لما أجلس مثلا معنا فايسات نتكلم إحنا وجروبات ما خلي يسمعها أبدا، يحط
0: هذا الصح هذا الصح.
2: يعني أنت الآن أنت بتنقلي الأشياء هذه لذا وذا بينقل لذا، حتى الطفل أو الابن اللي قدامك بيحس إنه هذا الموضوع عادي بيسمح بيتكلم شيء طبيعي، بنتك تحسها عادية، لا
0: صحيح.
2: حطي حدود للكلام مع صديقاتك، وما ينفعش بعض مواضيع يا جماعة أنها تتقال على ملأ الجروبات وعلى ملأ الناس وعلى مساحات الجلسات المسائية والرمضانية والصباحية والعملية كله كله. نحن نحترم خصوصيتنا، وصدقوني من أسرار السعادة يا جماعة أنك تختص بنفسك، ما تقول على علان وعلى فلان، سواء الحرمة أو رجل. ونحن بصراحة نعترف أن النساء أكثر من يحبون أنهم بصراحة يعني، فأتمنى يعني أن نكون لنا خصوصية، وفي أمور ما تتقال شيء حريم
0: أكيد
2: ولا لا، وفي أشياء تتقال، وإذا أنا اشتفت قلت لي خلاص ما قدرت تسكت صرح صديقة لي أو تتكلم بشكل عام.
0: صحيح صحيح. شكرا لك أستاذة منى، شكرا لمشاركتك، شكرا لك. أكيد مستمعين الأعزاء، وما زلنا مستمرين معكم في هذا الموضوع الشائك، وفعلا يعني هو بيكون كلام في الجلسة، بعدين تنتقل الكلام إلى هذه المرأة تنقله تصدق فلانة إيش قالت، قالت كذا كذا، هو ينقل الكلام إلى صاحبه والله زوجته قالت، فممكن تحصل مشاكل كثيرة ولخبطة. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو
0: يا مساء الخير.
3: مساء الخير
0: والليرات.
3: سهلين
0: سهلين. وبدنا تدعي لنا دعوة كده كل مصاري،
3: وكمان يا مرحبتين.
0: أهلا وسهلا،
3: يبعث لك الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب.
3: وطاقمنا
0: آمين،
3: والمشتركين والمستمعين حبايبنا
0: آمين يا رب الجميع.
3: شوف هذه الحلقة المنيحة.
0: اتفضل نسمعك، بس خليني أسألك سؤال.
3: ها؟
0: أسألك سؤال قبل ما تبدأ.
3: من ضمن المقرر؟
0: أيوة من ضمن المقرر. هل أنت من الأشخاص الذي يثير الفضول يعني وتعرف إيش صار في جلسة يعني راحتها مثلا المدام أو راحتها مثلا أي حد قريب منك، هل عندك هذا الفضول أو لا؟
3: شو بقول لك حاجة، في خصوصية للرجل مع زوجته أو الأخ مع أخته، يعني ممكن يسألها سؤال فين الجلسة أنتم من
0: بس
3: أها. غير التفاصيل هذه ما لك الدخل،
0: من حضرات وإيش سويتم وإيش قلتم
3: والكلام، كل واحدة يعني تعلم الثانية وقبابيك وتبادل خبرات ومتعرفات، أنا إيش لي دخل من خبابيهم وحشوش إيش لي أنا، ليش تدخل أنا في الأمور الخاصة حقهم؟
0: بس والله في رجال تحب تتدخل.
3: لا بقول لك حاجة.
0: هي اسمعي.
3: في حريم تنقل الكيس برباطه لزوجه.
0: وهو يبدأ يتحول.
3: لا وهو يستمتع. وهو يستمتع بالهدرة.
0: صحيح.
3: قالوا قلنا وبعدين ديك وديك خطبات البنت وديك نزل. إيش لي أنا الأخبار؟
0: وهو يبدأ يحلل، يبدأ يقتلب المحلل.
3: لا وهو يستمتع تعبوا الهدرة. في بعضهم تنقل الكيس برباطه.
0: هذه مشكلة.
3: وإيش جلسنا وإيش سوينا وإيش قالت فلانة بالتفصيل الممل.
0: صحيح.
3: وهذا مش صح. هذه خصوصية خاصة بالنساء، أنا ما أتدخل فيها.
0: أكيد.
3: ما أنا بعدين إذا النساء يعني تعودت الحرمة تقول لزوجي التفاصيل وهو يقول لي التفاصيل، المسألة أصبحت يعني مهزلة. يعني أنا بتدخل في النساء والنساء بتدخلوا في الرجال.
0: صحيح.
3: ما يصح. كل صحيح. واحد يلزم حدوده ويستمتع فيما هو فيه.
0: أكيد.
3: مع صحباته بيهدروا. طيب اسمعي، هم بيهدروا في أمور خاصة.
0: صحيح.
3: أنا بتدخل في الأمور الخاصة الحريم.
0: صحيح.
3: أنا ما أتدخل.
0: صحيح.
3: في أمور خاصة يمكن هذه تشكي مع موضوع خاص داخلي حريمي. وهذيك بترد عليها خبرة أكبر من نسان.
0: صحيح.
3: أنا حصل لي كذا، حصل لي موقف كذا، بيتبادلوا خبرات.
0: أكيد. وما فيش داعي إنه تنقل هذه الأشياء، ما ينفعش إنها تخرج خارج هذه
3: الجلسة.
0: صحيح.
3: كما لما هي ما تقدرش تسألنا في أمور خاصة بي راجل، أعطيها الأمور السطحية، أنا بروح مكان فلاني والله بنخزن بنجلس بنروح كذا، بس من باب الاطمئنان.
0: صحيح.
3: أما التفاصيل الدقيقة أنا أنقلها ولا هي تنقل، هذا مش صح.
0: أنا بشكرك جدا صديقنا أحمد، شكرا لك وشكرا للعقل الواعي الذي تمتلكه. فعلا يعني في أشياء لا يجب أن يعلمها الرجل عن عن عن ما حصل. يعني في أشياء إنه أوكي فين رايحة وين المكان اللي أنت رايحة وخلاص وانتهى الموضوع. في بعض التفاصيل لا يمكن أن تنقل، ولكن للأسف في المقابل بنشوف أنه في أشخاص بينقلوا زي ما قال الأستاذ أحمد الكيس برباطة إلى أزواجهم، وأزواجهم كذلك بيكون عندهم الفضول أنهم يعرفوا ما دار وما حصل من نقاش في هذه الجلسة.

0: أستاذ مستمعينا الأعزاء إنه دائما يعني ما بيكون للأسف يعني في كثير من النساء ممكن تبرر تصرفات زوجها الفضولية في معرفة الأسرار، وبتقول هذه الجملة اللي بتكون محورية إنه أنا وزوجي ما فيش بيننا أسرار، وإنه أنا أحكي له كل شيء يحصل معي، كل موقف، كل كلمة، كل يعني كل تصرف صدر من فلانة، صدر من سين من الناس، صدر من صاد من الناس، فأنا أقول له هذا الشيء، وهذا بيعبر عن مدى قربي ومدى ثقتي بهذا الشخص. ولكن في بعض الأحيان في الكثير من الأشياء التي هي ممكن أنها لا تعي بأن الأشياء هذه مش مفروض أنه تقوليها، أو بعض المواضيع مش مفروض أنك تنقليها، وأنت بتعتبريها أنه من باب الفضفضة ومن باب القرب ومن باب الثقة بشريك الحياة. أنا زي ما تحدثت، لما تقولي ما فيش أسرار بيني وبين زوجي فمعناتها بالأشياء التي تخصك أنت فقط، الأشياء اللي ممكن تكون فيها مضرة لك في أو خطرة لك، في الأشياء اللي أنت بتقومي بعملها أو بترتكبيها. أنت ممكن تقولي عن الكلام اللي أنت قلتيه، ولكن مش من حقك أنك تخرجي أسرار النساء الموجودات معك في المكان. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو ألو ألو، احنا نسمعكم، تسمعونا؟
1: yeah.
0: الو ايوه اسمعك.
1: ايوه
0: اسمعك.
1: yeah.
0: مساء الورد ماريا صح؟ yeah.
1: اخي ما عارفين،
0: بس ارفعي صوتك يا ماريا، ارفعي صوتك علشان اسمعك بوضوح، تفضلي.
1: اسمعيني؟
0: اسمعك يا ماريا. ماريا بحكم yeah. انك انسانه ما سمعتيش الموضوع؟
1: لأن
0: إذاعتكم
1: مفيش
0: لسان صالحة
1: عندنا،
0: الآن ما تسمعيناش في الإذاعة؟
1: لا كانت
0: صالحة،
1: بس الآن ما عندنا ولا عندكم؟
0: إيش شغال؟
1: مش حاجة، قال بس وشو؟
0: مش عارفة، تقريبا إحنا هواء بس. طيب يا ماريا، موضوعنا سمعتيه من قبل؟
1: لا سمحت.
0: أوكي، إحنا بنتكلم اليوم عن نقل الكلام الذي يقال في جلسات النساء إلى الأزواج. هل أنت بتشوفيه عادي أو أنك بتشوفي تجاوز؟
1: كيف يعني؟
0: يعني أنت روحتي معزومة جلسة تمام مع الصحبات والقرائب، وحصل الكثير من النقاشات، وحصل انه كل واحدة، انت تعرف النسوان كيف جلساتهم، فضفضة وقصص ومشاكل و في نساء اول ما توصل البيت توصل لعند زوجها تقول له شوف فلانة قالت وفلانة عملت وفلانة قالت انه زوجها عمل وسوى. يعني هذه الاشياء تنقل الى الزوج. هل انت بتشوفي انه عادي يتم اخراج هذه الاسرار او انه لا يعتبر تجاوز للخصوصيات الموجودات في مكان الجلسة؟
1: لا لا، يعني شوف إن لا، كل واحد له خصوصياته يعني. يعني خصوصا المرأة هي زوجها، يعني مش تروح تقول لها حاجة على صحباتها.
0: طيب إيش رأيك اللي تقول أنا ما فيش بيني وبين زوجي سر، يعني أنا كل شيء أقوله له؟
1: أحس في أول حاجة مفاصل منه، يعني تقول لها لا يعني كذا وكذا وكذا.
0: أنت بتشوفي إنه الموضوع من نوع،
1: لا لا أنا شوف إن لا أشوف من أبوي، لا راح أتكلم من إخواني يعني عن رجال حاجة، أبوي صار حقول لهم أذكر رجال قدامكم. هم رجال عاد حنين يعني قدام الرجال.
0: صحيح صحيح، يعني احتراما لخصوصية النساء.
1: أيوة، عندما نحن البنات صراحة نحن البنات يعني شبه من الزوج الزوجة، نفرق كل حاجة ونحس مش لما نسمع.
0: طيب بتشوفي هذا الشيء يا ماريا صح، او انه لازم احنا يكون معانا حد للحديث؟ شوفي مثلا انا من النوع اللي ما احبش احكي كثير من تفاصيل الحياه حتى لو كان من اقرب المقربين. اكيد الانسان لازم يطرح حدود حتى في حديثه، حتى في الحديث عن مواقف وقصص يجب ان يكون في حدود، بس في ناس لا، تلاقيه يخرج كل اللي موجود في حياته بمجرد ما انه التقى مع مجموعه من الناس. هل بتشوفي انه ده الشيء صح او انه لا؟
1: لا شوفي انا بقول لك اسلام من انا 4 بنات تمام صحابي انا ما خفيت ولا اي حاجه اي حاجه في الكوميدي ودي وكذا بس يعني اكثر عن حتخرج حاجه يعني حد غيرهم لا كل حاجه يعني
0: اكيد اكيد
1: ولا حاجه لا
0: أكيد في أشياء ما ينفعش تنقال. أنا بشكرك ماريا، شكرا لمشاركتك، شكرا لك عزيزتي، في أمان الله. إن شاء الله بإذن الله ولا يهمك. شكرا لك عزيزتي، في أمان الله. إذن مستمعين الأعزاء أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم، لكن نطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقي. 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
6: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
8: الدراسات الإسلامية،
6: الشريعة والقانون،
8: إدارة الأعمال،
6: المحاسبة،
8: الإدارة الصحية،
6: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
8: تقنية المعلومات IT،
6: نظم معلومات،
8: علوم الحاسوب.
6: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
8: 022-52-966 أو
6: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
8: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
9: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.
12: وعدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين استراحة الظهيرة، وخلونا نستقبل اتصال. ألو، مرحبا. ألو،
13: أهلا.
12: أهلا وسهلا، ونعتذر عن التأخير ولكن الإعلانات. أهلا وسهلا، تفضلي عزيزتي، أسمعك.
13: اليوم الموضوع على اللي تحكي لزوجي طبعا الأسرار.
12: أيوة،
13: شوفي كده اللي أقولك، زوجة ما تحكيش لزوجها.
12: انت بتشوفي انه كذب اللي تقول
13: كل شيء؟
12: طيب انت بتشوفي انه عادي طبيعي او انه لا؟
13: شوفي شوفي، الاشياء اللي فيها مشاكل طبيعي تحكي الزوجة، اكيد
12: المشاكل اللي تخصها يعني،
13: اكيد.
12: ايوه،
13: كيفهم ازواج وشراكه واولاد يعني بتوقع مشاكل ما بتشرخش زوجها.
12: ايوه،
13: بتتعرض من زوجها المشاكل اكبر من اللي هي فيها. فلازم تحكي زوجها، فلازم تحكي لأهلها لأخوانها. أما الأشياء مثلا خاصة جدا بينها وبين صديقتها وكذا، قد أكيد ما بتحكي.
12: أنت بتشوفي
13: كيف؟
12: أيوة فهمتك. إنه الأشياء
13: موضوعكم يعني على المشاكل العامة.
12: لا، إحنا بنتكلم عن، شفتي كثير من الجلسات اللي إحنا بنروحها وبتحصل فيها كثير من الكلام، يعني ما شاء الله علينا إحنا النسوان هالدارات، كل واحدة تبدأ تتكلم، واللي بتجيب مشكلة واللي بتقول حصل لي موقف. فهمتي؟ مثلا أنا مشيت في الشارع وحصل لي موقف، مثلا وحد مثلا عاكسني مثلا أو

0: حد عمل لي شيء. تلاقي بعض النساء تروح تنقل الكلام، شفت فلانة إيش حصل له، فلانة حصل له وحصل له وحصل له. هي ممكن تكون إن ما قالتش هذا الشيء لحد من قرايبة أو كذا. في بعض الرجال تلاقي عندهم فضول، يحبوا يسمعوا، يحبوا يعرفوا إيش حصل، فممكن ينتقل الكلام من المجلس هذا إلى الزوج، ومن الزوج ممكن يكون يعرف أخو البنت مثلا أو زوجها. فهو هذا القصد، إنه هل كل شيء يقال أو كل شيء يخرج من الجلسة هذه، أو إنه في أشياء لا يجب أن تنقل؟
1: هو مفروض ما تنقل، خاصة الأشياء القوية أو الوصف مثلا توصف حد. وبعدين هذا الجيل قدوك أكيد ما بتوصف يعني الزوجة كيف فلانة قالت فلانة حلوة، فلانة مثلا أكل حلو. جيل ذكي الآن، في أي جيل الآن
0: مش زي الجيل السابق. الجيل السابق كان على نياته. الجيل السابق كان على نياته.
1: أيوة الجيل الآن حتى مثلا ما بتقولش مثلا لو سألت كيف العروسة اليوم ما بتقولش حلوة. ذكيين، هذا الجيل ذكي.
0: نقدر نقول
1: حتى لو بتحكي له بتحكي له يمكن أشياء غلط عادي يمكن. بس صدقيني في 90% تحكي زوجها.
0: يعني في كثير، هو إحنا ما طرحناش ذا الموضوع إلا إنه في كثير.
1: إلا من رحمه ربه يعني.
0: صحيح.
1: بتلاقي واحدة يعني ملتزمة بتحلف يمين يمكن ما تحكيش إيش حصل في الجلسات. أما 90% بيحكوا.
0: صحيح.
1: كيف بت أول خلاف ما بيستوي؟ أو فلانة سوت فعلى ذاك اللي ممكن تزيد عادة.
0: صحيح صحيح.
1: ممكن ما تنقل كلام يعني كذب يعني. في ناس تنقل أشياء تزوير في تزوير.
0: صحيح.
1: بس إنها غارت من واحدة ولا يعني فهمت على كيفة ولا سمعت كده بالغلط اسم واحدة. فهمت. تكون مش هي مثلا.
0: صحيح.
1: بتروح تنقل ويش فهمت إيش القصة.
0: للأسف. صحيح.
1: خلافات كبيرة بسوء الظن صدقين.
0: أكيد.
1: بسبب هذه الجلسات.
0: أكيد أكيد.
1: والناس تتخاصم سنين بسبب التجمعات هذه. إيش رأيك؟
0: صحيح.
1: تكون فهمت غلطك بعد سنين تقول لها مش قصده فلانة، فنحن نتكلم على فلانة حصل لك. يعني في ناس عقليتهم كذا تركيب مركبة، سوء الظن موجود قد على طول. أنت مثلا بتذكري واحدة ترحمي عليها مسكينة تعبانة، بقول أو ذكروا واحدة فقيرة مسكينة قالوا عليها يمكن تشحات، يمكن يجيبوا كلام من روسهم.
0: صحيح. بتحصل كثير.
1: أصبحنا بنروح جلسات والله تدغي سكتة ولا كلمة.
0: هذا الأفضل
1: والله. بس اللي بيعمل كده.
0: صحيح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونروح خايفين من المشاكل.
0: صحيح.
1: خافين.
0: صحيح. انا بشوف
1: تغير الناس، تغيرت بشكل غير طبيعي.
0: اكيد
1: يعني اصبح المجتمع يخوف حتى بين الاهل. تصدقي تخافي حتى في حد يسجل لك كلامك،
0: اصبح في تحفظ
1: يعني لو فاصلتي حد ومزحتيها تقول لك اه اكيد قاصده.
0: صحيح.
1: خلاص حتى المزاح ما عاد نقدر نمزح.
0: للاسف هذا
1: للأسف
0: الحال اللي
1: يعني
0: وصلنا له.
1: يعني المجتمع اصبح يخوف جدا جدا. صحيح. حتى مع الأهل صديقة يعني خصامات كبيرة بالأهل سبب سوء الظن.
0: أكيد.
1: فلانة تكلمت عليهم تكون ما تم يعني على نياته تنزح مع واحدة أو ماشي معك اليوم مالك ما ونفعلوا منها قصة.
0: أكيد. أنا بشكرك عزيزتي، شكرا لمشاركتك.
1: الله يعطيك العافية.
0: شكرا لك. في أمان. مع السلامة.

إذن أعزائي المستمعين، هذا الحال هو الذي وصل له الكثير أو وصلنا له الكثير فعلا. يعني أصبح الكثير بيشوف أنه التحفظ هو الحل الرئيسي علشان إحنا نحد من مشكلة مثلا انتشار الأخبار أو انتشار القصص. وزي ما قالت صديقتنا المتصلة، قالت أنه قلة من الأشخاص أو النساء التي لا تحكي، وإنما بنسبة كبيرة جدا من النساء تحكي لأزواجهم ما يدور في الجلسات النسائية، وهو فعلا هذا اللي بيحصل. وعلشان كذا إحنا طرحنا هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء. يعني في بعض الأحيان في إحنا بنطرح ثقتنا عند الأشخاص، والثقة اللي عطيناها لهؤلاء الأشخاص المفروض إنه ما تسمح لهمش بإنهم ينقلوا كلام إحنا استأمناهم عليه لشخص آخر. في بعض الأحيان لاقي البعض كذا يحصل في الجلسة أريحية أو بيرتاح، ممكن إنه يقول بعض المواقف اللي حصلت معاه، هو ممكن هذا الموقف ما حكاهاش لأشخاص قريبين منه، ولكن بعد فترة يكتشف إن الموضوع هذا خرج، فيبدأ يتساءل كيف وصل الخبر مثلا إلى قرايبي، كيف وصل الخبر إلى أهلي مثلا، من خلال نقل هذه المواضيع التي تحدث في جلسة ساتنا إلى أطراف أخرى.

إذا مستمعينا الأعزاء، يعني تحدثت أو تطرقت لزاوية من النقاش كانت ممتعة جدا فعلا. يعني في كثير من النساء أو نساء زمان، هي تقول إن النساء الآن هم ذكيات، ما عندهمش يعني بينقلوا التفاصيل كما هي. للأسف في نساء كانوا ينقلوا التفاصيل إنه فلان اليوم جابت لنا الأكل وكان طبخها لذيذ ويجنن، وا وا وا وا. فلان اليوم جت وشكلها كان رهيب، وكان يعني في بعض الأحيان هذه الأشياء ما ينفعش إنها تنقال للزوج. ولكن في بعض النساء ما أدري يعني هل هو يعني عفوية منهم بينقلوا هذه الأشياء، أو إنه قلة وعي، أو إنهم مش عارفين إيش ممكن يعني النتائج السلبية أو العكسية لهذا الكلام الذي نقلته. ولكن زي ما تحدثت صديقتنا المتصلة، كنت حابة أعرف إيش اسمك، ولكن مش مشكلة إن شاء الله في المرات السابقة تكلمت على إنه الآن النساء أصبح في عندهم ذكاء نوعا ما، وبيحاولوا بقدر المستطاع إنهم ما ينقلوش تفاصيل التفاصيل. طيب لو جينا نحلل مستمعينا الأعزاء، نحلل إنه ليش، طيب ممكن نسأل سؤال، ليش أنت بتروحي جلسة وضروري من كل جلسة تروحيها تروحي تكلمي زوجك على ما حدث في هذه الجلسات؟ في واحدة مثلا تقول إنه زوجي هو أقرب شخص لي، فأنا بعتبره الملاذ الأول والأخير للحديث والفضفضة. وممكن بعض النساء تقول أنا إذا ما حكتش له لمن ححكي. وفي البعض من النساء مثلا تقول أنا يعني ممكن أطلب المشورة من زوجي، أخذ منه الرأي. ولكن زي ما تحدثنا هذا الشيء تأخذيه عندما يرتبط بك الموضوع. مثلا حصل معك موقف في هذه الجلسة، حصل بينك وبين واحدة مثلا تتش أو تصايحت أنت وواحدة، ممكن هذا الشيء مقبول أنك أنت ممكن أنك تحكي لأخذ المشورة أنه أنا كيف أتصرف. وفي بعض النساء ممكن أنها تتصرف من دون أن تشارك زوجها، لأنه ممكن تقول أن هذه الأمور هي نسائية وخاصة وأنا أستطيع أن أحلها. هو طبعا بيختلف من امرأة إلى امرأة أخرى في كيف أنها تتعاطي مع الأمور. في بعض الأحيان مستمعينا الأعزاء، في ناس تكون عندهم مشكلة كبيرة جدا في كتمان السر، ما يقدروش يكتموا السر، وتلاقي بيقول لك إنه أنا من النوع اللي أحب أفضفض، يعني أنا لازم أفضفض، أنا إذا ما فضفضش أحس إنه كأنه في شيء ماسكني، أنا لازم أحكي، أنا لازم أقول إيش صار معي. يعني خلاص أخذوها كعادة، أخذوها كطبع منذ الصغر. يعني أنا أعرف ناس لازم يحكوا التفاصيل كلها، إيش صار معاهم بالتفصيل. ولكن في أشياء والله ما ينفعش إن إحنا نقولها حتى لو كان من باب الفضفضة، لازم إن إحنا ننتبه على بعض التفاصيل.

ومش بس كمان مستمعين الأعزاء, يعني الموضوع خاص فقط كمان بالجلسات فقط. احنا كمان تطرقنا في البداية انه في بعض الأحيان كمان بيوصل الموضوع الى انه مثلا الرسائل, يعني في نساء بتعطي زوجها حرية التصرف وتصفح الرسائل, قراءة ما دار بين الجروبات النسائية, وهذه من التصرفات السلوكيات جدا يعني خاطئة واللي مش مفروض انها تحصل, لانه من المعيب, يعني انا اشوف انه من المعيب انه في اشياء في بعض الاحيان احنا كنساء يعني نتحفظ على الكلام عند اشخاص اخرين, فمش معقول انه وبناخذ راحتنا مع بعضنا البعض, فمش معقول انه انا اخذ راحتي معك في الكلام الاقي انه كمان زوجك او حد من افراد عائلتك من الرجال يطلع على المحادثات او يطلع على الرسائل او حتى يسمع التسجيلات الصوتية. فكمان هذه من الاشياء والتصرفات السلوكيات جدا خاطئة اللي يجب احنا ننتبه لها مستمعينا الاعزاء. طيب هل ممكن يكون في حل مستمعينا الاعزاء لانه ما يكونش في مشاكل مرتبطة بنا بهذا الموضوع؟ هل ممكن إحنا كأشخاص نلاقي حلول للحد من انتشار أو من خروج أسرارنا إلى الآخرين؟ هو ممكن إنه إحنا كصديقات نجتمع إنه نعمل اتفاق ونعمل إن إحنا نتفق على إنه ما يقال داخل هذه الجلسة, خصوصا إذا كان شخصيا لا ينتقل خارج المجلس. هل ممكن تكون خطوة يلتزم فيها الكثير من النساء أو إنه ما بتنفعش؟ هل ممكن إحنا نفرق يعني أو نحدد الأشياء اللي لازم أنا أقولها وأحدد عن الأشياء اللي أنا ما مش لازم أقولها, وفي أشياء المفروض إن أنا أتحفظ وما أحكيهاش ولا أشاركها مع الآخرين؟ هذا كمان يعتبر حل من الحلول, إنه مش كل شيء لازم أنت تحكي. أوكي أنت حتروحي جلسة وتجتمعي, خلي الغرض من هذه الجلسة هو تضيع وقت, تغيير جو, تغيري شيء من روتينك, تتحدثي على مواضيع عامة ممكن أنت تطرحي رأيك فيها, ولكن حاولي بقدر المستطاع أنك تضعي حدود للحديث عن الأشياء الخاصة في بك أو الخاصة عن مشاكلك, لأنه في كثير من المشاكل الخاصة والكثير من المواقف والكثير من الأشياء لا يجب أن يتم مشاركتها مع الآخرين.

ممكن حتى النساء اللي بيعانوا من مشكلة ومش قادرين خلاص ما يقدروش، ولازم كل سر أو كل موضوع يحكوه وينقلوه أو كل موقف ممكن إنه تنقلي الموقف بدون ذكر الأسماء. هذا ممكن إنه يفي بالغرض إنه ما ينتشرش الخبر عند الجميع، ممكن إنه لا تذكريش الأسماء، فهذا ممكن يفي بغرض إنه أنت مش قادرة، يعني حاولتي وما قدرتش أنك تمسكي لسانك. فإذا أنت حابة تحكي أو حابة تنقلي، ممكن أنك تنقلي من دون ما تذكري اسم أي شخصية. أما بالنسبة مستمعينا الأعزاء للمشكلة اللي تحدثت عليها، وخصوصا هي في مجموعات الواتساب النسائية، فيجب أن نضع حدود داخل مجموعات الواتساب النسائية، حدود احنا كأشخاص ان احنا ما ناخدش راحتنا في هذه الجروبات، كذلك انه ما نتشاركش او نتبادل الصور الخاصة والشخصية.

في الجروبات أو حتى ما بين الصديقات، ولا نتشارك الأمور الشخصية، لأنه كمان أنت ما بتعرفيش أنه هل هذه الأشياء بتظل موجودة هنا أو أنه بيطلع عليها أشخاص آخرين. وكمان المفروض أنه على الأزواج أنهم يحترموا خصوصية الزوجة ويحترموا الحدود ويحترموا أنه هذه الأشياء من المفروض أنه ما يكونش عنده أي فضول أنه يعرفها يعني، وما يكونش عنده أي مبادرة أنه من باب الفضول يقول لك لا أنا فاضي، فمن باب الفضول بيدخل يتصفح ويقرأ الرسائل. وهذا من الأشياء اللي المفروض أنه يكون فيه وعي لدى الأزواج أنه مش من حقك أنك تطلع على هذه الأشياء. في بعضهم يقول لك من باب الفضول، في البعض يقول من باب الغيرة، وفي البعض من باب أنه ما فيش ثقة. ولكن جميع هذه الأشياء مستمعينا الكرام ممكن أنها تتسبب بمشاكل كبيرة جدا. ولازم مستمعينا الأعزاء نركز على أنه الثقة ما تعنيش أنه زوجي يعرف عني كل شيء، أو أنه علشان إحنا نكون قريبين من بعض لازم أنه أنا أحكي له كل اللي صار معي. فلازم أن إحنا نحاول أن إحنا نفرق. في المقابل لا يمكن أن نستخدم الخصوصية كغطاء للخداع. مثلا أنه في فرق ما بين أني أحفظ سر صديقة وما بين مثلا إخفاء أمر جوهري يؤثر مباشر على الزواج والأسرة، وهذا زي ما تطرقنا له. في بعض الأمور قد تكون يعني بتسبب مضرة أو مخاطر على الشخص نفسه أو على الأسرة، فهنا لا أنا لازم أشارك في هذا الموضوع. فهنا في فرق لازم إحنا نركز على هذا الفرق مستمعينا.

وإحنا وصلنا مستمعينا الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة. وفي الختام مستمعينا الأعزاء بشكر كل من تابعنا وكل من شارك معنا، وكمان تحية لكل من لم يحالف الحظ ويكون معنا ويعطينا رأيه لهذا اليوم. ولاقونا إن شاء الله بكرة بنفس الموعد ونفس التوقيت وحلقة جديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة. بتمنى إنه الموضوع نال إعجابكم ونال استحسانكم. شكرا كذلك لمتابعينا في البث المباشر على صفحة الفيسبوك واليوتيوب. شكرا لكم، كنت معكم للإعداد والتقديم والإخراج السمعي والبصري. أنا عليا محمد، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين، أقرب إليك. في مستشفى الرياض الدولي، نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة، وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
2: بالقرب منك.
1: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا، واحجز استشارة. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي.
2: والله إني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة. يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسياً ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحياً الحمل المبكر يهدد حياتها ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها. يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع.
9: عدنية FM.

0: هنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن
4: اطمئن،
3: نحن هنا.
4: نحن هنا.

0: لأجلك.
1: لأجلك.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن
3: الآن
2: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا،
6: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر إنه طلع رابط هاكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول إنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
7: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
8: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد. جديد
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساغ العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك الثلاث الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
5: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
6: ومنظمة الإغاثة الدولية.
7: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
9: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
10: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
9: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
10: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
9: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
10: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
9: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
10: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 023-362-37 أو 023-362-888.
9: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
6: والتكنولوجيا المتطورة.
12: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
13: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
12: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
13: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
12: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
13: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
2: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
14: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
15: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
10: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
15: الدراسات الإسلامية،
10: الشريعة والقانون،
15: إدارة الأعمال،
10: المحاسبة،
15: الإدارة الصحية،
10: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
15: تقنية المعلومات IT،
10: نظم معلومات،
15: علوم الحاسوب.
10: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
15: 022-52-966 أو
10: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
15: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
11: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة، أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عدنية اف ام تقدم برنامج منصة اخضر.
1: تخيل معايا كده محمود، واسمح لي اسميك محمود، انك عايش قبل الخمسينات، قبل ما المجال الطبي يبدا يقتنع ان المرض النفسي بيتعالج بادويه، وكنت انت للاسف مريض بالاكتئاب، حاسس انه مفيش جدوى من الحياة، دايما حزين ومعندكش طاقة لأي حاجة. تفتكر كانوا هيعالجوك ازاي من غير أدوية؟ المرضى وقتها كانوا بيتعالجوا عن طريق إزالة جزء من الفص الجبهي في دماغك، أو مثلا يفتحوا الجمجمة بتاعتك ويفصلوا جزء المخ الأيمن عن الأيسر. وفي اللي قال ان الاكتئاب أو المرض النفسي عامة ده من الذنوب اللي الشخص محتاج يتطهر منها، فكانوا بيستخدموا مواد تسبب النزيف أو الإسهال عشان المريض يتطهر من أي حاجة عنده. واللي قال ان الاكتئاب أصلا بسبب الأكل، فإحنا محتاجين نختار الأطعمة الصحية اللي تمنع ده، وناخد حقن عشان تخلص الجسم من الأكل المسبب للاكتئاب عن طريق الإسهال. إيه؟ انتوا حكيتكم مع الإسهال؟ واللي قالك لا، دي الناس دي عليها مس من الشيطان، وعلاجهم يا إما بضربهم يا إما نغرقهم يا إما نكهربهم. ودلوقتي بيقولك اكتئاب إيه؟ انت مش لسه واكل فراخ؟ ومصلي بس ربنا يهديك، ولا انت معمول لك عمل، ولا حكايتك إيه؟ تعالوا نفهم القصة دي ونعرف ليه الاكتئاب هو الكلب الأسود. الحلقة مبنية على كتاب الكلب الأسود، رحلة التعافي من الاكتئاب. نزلوا تطبيق أخضر من جوجل بلاي أو أب ستور عشان تسمعوا الحلقة وتقرؤوها، هي وملخصات تانية كتير في علم النفس والنمو الشخصي وأقسام مختلفة في 15 دقيقة بس. لما تسمع ان الاكتئاب هو الكلب الاسود هتحس ان التسمية غريبة ومخيفة، بس تعرف ان السياسي البريطاني وينستر تشرشل سماه كده عشان كان بيعاني من الاكتئاب، ومن بشاعة التجربة اللي مر بيها فكان شايف الاكتئاب زي الكلب الاسود بالظبط، بينهش في روحه وجسمه. طب يا ترى الاكتئاب الحقيقي عامل ازاي؟ وهل في فرق بينه وبين الحزن؟ على الرغم من ان العلم اتطور جدا دلوقتي وعرفنا كتير قوي عن الاكتئاب بعد كل الخرافات اللي كانت بتتقال عنه، وتأكدنا انه مرض فعلا بيصيب الانسان ويأثر على كيمياء مخه وعلى كميات الهرمونات، وانه الشخص المريض محتاج طبيب معالج ومحتاج ادوية، ومع ذلك لسه في ناس كتير بتتعامل مع المكتئب باستهتار، وناس كتير بيخلطوا ما بين الحزن العادي والاكتئاب. يعني مثلا انت لو يومك ملخبط شوية وحد بس قالك انت مش جدع على فكرة، ممكن تتضايق وتقعد في اوضتك زعلان، وده حزن طبيعي لو هو قالها لك بجد مش هزار، احساس فطري كده. بس مش صح عشان حصل لك كام حاجة وحشة في اليوم او حد قال رأي سلبي عنك فتقول عندي اكتئاب وانا انطفيت. امال ايه هي الاعراض اللي لو شفتها في نفسك او في حد من اللي حواليك تعرف انه مكتئب؟ ان الشخص يكون مزاجه وحش طول الوقت ويبان على ملامحه، او يفضل يقول كده، مش موده متقلب يعني، او شوية مبسوط وشوية زعلان فنقول مكتئب. كمان ان الشخص يكون مش عارف يستمتع باي حاجة في حياته، ويحصل له ضعف في الشهية والوزن او زيادتهم. عادي، في ناس لما بتكتئب بتاكل اكتر، برضو الكوابيس الكتيرة وقلة النوم أو زيادته، مفيش نشاط في كل أمور حياته، دي من علامات الاكتئاب كمان، والإجهاد الدائم ومفيش أي طاقة لأي فعل، وطبعا الشعور بالذنب وعدم القيمة. يعني مثلا هتلاقي المكتئب دايما بيقول لو مت محدش هيزعل علي، أو أنا ربنا مش بيحبني، أو بيعاقبني عشان عملت حاجات غلط وما سامحنيش عليها. فاقد الأمل إنه يخرج من اللي هو فيه، زائد صعوبة التركيز في أي حاجة وصعوبة اتخاذ القرارات والتفكير. وأخطر حاجة تدل على إن الشخص مكتئب التفكير في الموت وتمنيه والتخطيط ليه، وهنا بتلاقي المريض بيحاول يبرر الفعل اللي هيقدم عليه، ويقول اكيد ربنا عارف اني بعاني، اكيد هيسامحني، واكيد لو موتت نفسي هروح لرحمة ربنا بدل العالم ده. وده بيحاول بيه انه يتصالح مع فكرة الانتحار. لو عندك 5 اعراض منهم لمدة اسبوعين فده معناه انك عندك اكتئاب بسيط، ولو عندك من 7 ل8 اعراض فده اكتئاب متوسط، اما لو عندك كل الاعراض فده اكتئاب حاد. وفي كل الحالات انت محتاج تروح لدكتور عشان يتابع حالتك قبل ما الوضع يتفاقم ويبقى اسوأ. طيب ايه هو سلوك المكتئب؟ كل الكلام والافكار اللي الشخص ده بيقولها مش شخصيته الحقيقية، ده بس تأثير المرض اللي محتل تفكيره ومشاعره. ممكن الشخص ده يكون قريب جدا من ربنا ومثقف وعاقل جدا، بس اول ما يصيبه الاكتئاب تلاقي افكاره بقت غريبة، شايف الموت هو المهرب الوحيد، مع ان فطرة الانسان بتخليه يهرب من اي حاجة ممكن تأذي حياته، وممكن يكون بيصلي عادي جدا، فمفيش داعي تحس ان كل اللي عنده ده بسبب انه بعيد عن ربنا، الا لو كنت شايف ان الناس اللي بتمرض بالسكر والضغط بيحصل لهم كده عشان هم بعاد عن ربنا. دي كلها امراض محتاجة طبيب معالج ومحتاجة ادوية زيها زي الاكتئاب، كذلك هتلاقي الشخص ده دايما بيعمم الأفكار السيئة، مش شايف أي جانب إيجابي في حياته، وعنده افتقاد كبير للمنطق، وده مش بمزاجه. يعني لما تقوله في مخرج لكل المشاكل اللي انت فيها والوقت بيحل كل حاجة وهتنسى ألمك دي بعدين، وممكن نحل المشاكل دي عن طريق كذا وكذا، هو مش هيقتنع بأي حاجة من دي، لأن كل اللي شايفه لون اسود وبس. تندمك في الموضوع وتسألني سؤال ذكي، هل الاكتئاب ليه سن معين؟ للأسف لا يا صديقي، الاكتئاب بيجي في أي سن، يدق الأبواب في أي وقت، حتى ممكن يجي للأطفال والعواجيز. فمثلا عند الأطفال بيظهر على هيئة طلب الطفل أنه يغيب من المدرسة كتير، والانخفاض المفاجئ في مستوى دراسته، ولا هيطلب أي حاجة ولا هيستمتع بأي نشاط، وهيبقى عنيد بزيادة، وهيشتكي من ألام عضوية مش ظاهر سببها زي الصداع وألام المعدة. وحتى كبار السن اللي ساعات بنلاحظ عليهم الصمت التام ونسيان حاجات كتير، ويبدأ يتبادر لذهننا انه اكيد عشان كبر فجاله زهايمر، لكن نكتشف بالفحص ان دي اعراض اكتئاب. الاكتئاب بيصيب المراهقين برضو، اللي بيعانوا من ضغط مستمر في حياتهم، سواء بسبب عدم التقدير او التنمر او مشاكل عائلية او الاحساس بانعدام القيمة او كتر الاخطاء والتجارب اللي بتسبب احساس مستمر بالذنب ورغبة في معاقبة الذات او ضياع بعض الاهداف، فيبدأ الشخص يلوم الحياة والذات الالهية على اي حاجة بتحصل له. كمان في اكتئاب بيحصل بعد انتهاء مراحل معينة من حياتك، زي اكتئاب ما بعد الطلاق او انتهاء علاقة عاطفية او موت شخص عزيز او الطرد من شغل او التخرج، اللي بالنسبة لناس كتير هيحسوا ان حياتهم بقت فاضية، وان الحاجة اللي كنت بعملها بقالي 16 سنة اللي هي الدراسة انتهت، فالمفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انا حاسس اني ماليش فايدة في الحياة، او شخص فشل في الدراسة مرات كتير. وفي نوع تاني اسمه الشخصية الاكتئابية، وده عم ضياء في نفسه كله رايح، اللي هو شخصية متشائمة وسوداوية، عنده لوم مستمر للواقع وجلد للذات، وده مختلف عن الاكتئاب، لان الشخص المكتئب بيكون طبيعي قبل المرض ده وبعد ما يتعالج. أما الشخصية الاكتئابية فده سلوك ومشاكل في الشخصية بتبقى طويلة المدى، وبتحتاج لفترة طويلة من العلاج عشان الشخص يبطل سوداوية ويشيل فكرة كله رايح من دماغه. تقولي لي طب ازاي اعرف اني مش زعلانة بسبب حدث مؤقت وان اللي عندي ده اكتئاب محتاج يتعالج؟ اقولك ان الحزن مدته بتبقى لساعات وايام، ومش هيعطلك عن انك تمشي حياتك عادي، وتقدر تتغلب عليه بنفسك، سواء باكل حلوة او خروجة لطيفة او انك تدعم نفسك روحانيا وايمانيا الخ. وهتلاقي الشخص الحزين دايما بيحب يتكلم عن مشاكله ويقابل الناس، مش محتاج لاي مساعدة طبية، على عكس الاكتئاب تماما. المكتئب في مود وحش لاسابيع وشهور وسنين، انتاجيته قليلة جدا، حياته متعطلة، بيفضل السكوت ومش بيتكلم عن مشاكله، منغلق على نفسه وبيحب العزلة جدا، بيعاني من اعراض جسدية كتيرة. اكيد بتسأل نفسك، هل الاكتئاب ليه اسباب معينة ولا بيحصل كده بشكل عشوائي؟ طبعا ليه اسباب، وأولها الوراثة. ممكن يكون حد من الأسرة مصاب بالاكتئاب أو بمرض نفسي، أو حتى مش مصاب بس عنده استعداد والجينات تتنقل ليك. ممكن الجين ده ما ينشطش طول حياتك وممكن ينشط لفترة. تاني سبب هو تغيير كيمياء الدماغ. احنا عندنا في دماغنا مواد زي السيروتونين والدوبامين والنور أدرينالين، واختلال توازن المواد دي بيسبب خلل في المزاج العام، وأحيانا بيسبب مرض نفسي زي الاكتئاب. السبب الثالث للاكتئاب وهو تعرض الشخص مشاكل وصدمات نفسية. يعني شخص مثلا اتعرض لمشاكل في طفولته من انفصال الوالدين او الاهانة، او لما كبر اتعرض لضغط دراسي او فشل ما، فده ممكن يسبب له اكتئاب. هتقول انك تعرف ناس اتعرضوا للظروف السيئة دي ومع ذلك مش مكتئبين. هقولك ان استجابتنا كبشر لاي حدث مختلفة عن بعض، ومقدار شعورنا بالالم كمان. فاللي ممكن يوجعك جدا ممكن ما يأثرش في شخص تاني خالص، واللي بالنسبة لك كارثة ممكن يكون بالنسبة لي عادي، على حسب أنواع شخصياتنا وطريقة تفكيرنا وصمودنا النفسي. خد عندك رابع سبب للاكتئاب، المشاكل الاجتماعية زي الطلاق أو وفاة شخص عزيز أو الفقر والبطالة أو التعرض لموقف تحس فيه بالظلم والعجز. التغييرات الهرمونية زي اللي بتحصل للمرأة على مدار حياتها هي كمان، وده الخامس. أما سادس سبب فهو الأمراض العضوية زي الجلطات وأورام الدماغ، أو أمراض زي الكبد اللي بتغير نسب المواد الكيميائية في الجسم، أو خمول الغدة الدرقية، أو الكسور مثلا اللي بتخلي الشخص يقعد فترة طويلة في البيت، أو الأمراض اللي بتسبب تشوه شكلي، أو الأمراض اللي مش بتستجيب للعلاج، أو الحالات الطبية اللي بيلزم فيها بتر جزء من الجسم زي السكر أو سرطان الثدي، وأدوية منع الحمل، أو الأمراض اللي مفيش شفاء منها والمريض بيكون منتظر الموت للأسف. وآخر سبب هو طبيعة الشخصية أصلا، لأن في شخصيات بطبيعتها مهيئة للإصابة بالاكتئاب، زي الشخصية الحدية اللي بتمر بتغيرات مزاجية شديدة ومتكررة، أو الشخصية الانطوائية اللي بتميل للعزلة وبالتالي ما بتاخدش الدعم الإيجابي من الناس في أي موقف من حياتها، وأخيرا الشخصية الاكتئابية اللي اتكلمنا عنها قبل كده. فكرها يمكن النصيحة الوحيدة اللي هنصحها لأي شخص إنه يقدر مشاعره ويحترم حزنه وما يغصبش على نفسه إنه يتجاوز كل حاجة بضغطة زرار، لأن الحزن إحساس طبيعي وفطري، وكبت الحزن وعدم التعامل معاه بشكل صحيح هو اللي هيسبب لك مشاكل كبيرة بعدين. أكيد بتفكر ساعات إن لو كنت غني أو مشهور كان مستحيل تصاب بالاكتئاب، بس الحقيقة عكس ده تماما. في وجه تاني للشهرة مختفي، فمثلا الفنان المشهور اسماعيل ياسين اللي ضحك الناس كلها بخفة دمه كان بيعاني من الاكتئاب في آخر حياته ومات وهو بيعاني منه، والفنانة سعاد حسني وأنجلينا جولي اللي حاولت تنتحر أكتر من مرة قبل ما تتلقى العلاج النفسي المناسب ليها، والأديب الشهير صلاح جاهين اللي تأثر كل إنتاجه الأدبي باكتئابه، وكتير جدا من اللي قدروا يتحدوا الاكتئاب ويتعالجوا وغيرهم للأسف ما قدرش واستسلم للموت. طب وإيه الحل؟ لو عندك اكتئاب بسيط فالحل في جلسات العلاج النفسي، سواء جماعية مع مجموعة بتعاني من نفس اللي بتعانيه أو فردية مع الطبيب بس. ولو اكتئابك متوسط هتحتاج لأدوية جرعاتها خفيفة مع جلسات العلاج النفسي برضو، ولو كان اكتئابك حاد فهتحتاج لأدوية بجرعات كبيرة مع الحجز في المستشفى لو في أفكار انتحارية، وكل الحاجات دي بيحددها الطبيب مش احنا ولا انت. أما لو كنت شخص معافى بس حواليك ناس بيشتكوا من الاكتئاب، فكل المطلوب انك تحاول تخفف عنهم بدون ما تستصغر او تقلل من اللي بيتكلموا عنه، ولو مش هتقدر تعمل ده على الاقل اسكت عشان ما تزيدش حالتهم سوء. وفي النهاية بنتمنى الشفاء والتعافي لكل مرضى الاكتئاب وكل اللي بيعانوا في اي مكان في العالم، وبنقولك لو مكتئب ما تفضلش لوحدك، حتى لو مفيش دعم من المقربين لازم تلجأ للعلاج النفسي. وافتكر كلام تميم البرغوثي لما قال فارفق بنفسك ساعة إني أراك وهنت، وصدقني الحياة لسه فيها حاجات حلوة كتير محتاجة تتعاش، ومشاعر جميلة لسه هتحسها وتجارب هتعيشها، فاوعى تستسلم وخد خطوة للخروج من اللي انت فيه ده لحد ما توصل للحظة اللي تقول فيها زي ما قال فاروق جويدة وغفرت للأيام كل خطيئة وغفرت للدنيا وسامحت البشر. وبس كده، سلام.
0: عدنية اف ام 88 9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ألو عمي، أبي قال لي زوجي.

0: يطبقني الشهر الجاي. أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، ما أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
1: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
2: أهلين أخي، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
2: متى وصلت من السفر؟
1: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا، ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته، ويسبب مضاعفات خطيرة، ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم، ويزيد من عزلة المرأة، ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
2: يا أخي هذه عادات نوس الفرق، ولا بيحصل حاجة
1: يا أخي. الزواج
2: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
7: لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة، معكم عدنان الشيبانية ومنتجة الحلقة زميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تدشين مشروع النقل الجماعي المجاني لطلاب جامعة عدن. الإرشاد الزراعي والفاو يتفقدان تركيب البيوت المحمية في لحج. استمرار الحملة الرقابية لضمان التوزيع العادل للغاز المنزلي في التواهية. اختتام امتحانات البورد العربي لطب الأطفال في عدن بمشاركة 22 طبيبا وطبيبة. تدشين مركز الغزل البيطرية دكة الكباش بعدن عقب إعادة تأهيله. وأخيرا تدشين دورة تدريبية لتعزيز الترصد والاستجابة للأمراض الحيوانية في عدن. ومن العناوين إلى التفاصيل. دشنت وزارة النقل بالتعاون مع السلطة المحلية وجامعة عدن مشروع النقل الجماعي المجاني لطلاب وطالبات الجامعة بهدف تخفيف أعباء وتكاليف التنقل ودعم استمرار العملية التعليمية. وأكدت الوزارة أن الخدمة ستستمر حتى نهاية الفصل الدراسي، مع العمل على توسيع المبادرة لتشمل خدمات أخرى تخدم الطلاب والمجتمع. نفذ فريق مشترك من وزارة الزراعة ومنظمة الفوا نزولا ميدانيا إلى لحج لمتابعة تركيب البيوت المحمية ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود. ويهدف المشروع إلى رفع الإنتاجية وتحسين سبل عيش المزارعين عبر إدخال تقنيات زراعية حديثة وترشيد استخدام المياه وحماية المحاصيل من الظروف المناخية والآفات. تواصل السلطة المحلية في مديرية التواهي حملة رقابية ميدانية على محلات ونقاط بيع الغاز المنزلية لمتابعة الكميات والحصص المخصصة للوكلاء والتأكيد على الالتزام بالتسعيرات المحددة. وتهدف الحملة إلى ضمان وصول الغاز للمواطنين بصورة عادلة ومنظمة والحد من المخالفات وحماية المستهلك. اختتمت في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن امتحانات البورد العربي في طب الأطفال بمشاركة 22 طبيبا وطبيبة، واستمرت يومين بإشرافهم تحنين يمنيين وعرب. ونظمت الامتحانات ضمن جهود المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية لتطوير التدريب التخصصية ورفع كفاءة الأطباء وإتاحة الاختبارات المعتمدة داخل البلاد. بدأ العمل في مركز الغزل البيطري دكة الكباش بالمعلى بعد إعادة تأهيله بالشراكة مع وزارة الزراعة ومنظمة الفاو. واستقبل المركز أول شحنة تضم نحو 700 رأس من الأغنام و96 رأسا من الأبقار قادمة من الصومال لإخضاعها للحجر والفحوصات البيطرية ضمن إجراءات حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة. وأخيرا دشنت في عدن دورة تدريبية تستمر 5 أيام لتعزيز الترصد والإبلاغ والاستجابة السريعة للأمراض الحيوانية وسلامة المنتجات ذات المنشآت الحيوانية، ويشارك فيها مختصون من محافظات عدة، وتهدف إلى تطوير الكشف المبكر والتحقيق الوبائي وجمع العينات وتحسين التنسيق وتبادل البيانات وفق نهج الصحة الواحدة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو على 101.3 في البيضاء وأبيان ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وفي أمان الله.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم.

لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: عني كل وزر واجعل السعي صوابا أنت رب.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
10: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
9: يا بابا،
11: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر إنه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول إنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
10: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
9: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
10: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
12: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
13: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
14: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
15: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
14: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
15: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
15: يميزهم أنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
14: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
15: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
14: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
15: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
14: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: اختيار ذكية لراحة تدوم.
16: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
17: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
18: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة والأخوات في مجالس تدبر سورة البقرة. اليوم مجلسنا 19 في الحديث عن آيات الصيام، وهي كما ذكرنا لكم في القسم الثاني من سورة البقرة في التشريعات. ابتدأ الحديث عن آيات القصاص ثم تبعه بالصيام. لماذا؟ ما المناسبة؟ الصيام عبادة فيها مشقة، فالله عز وجل جعل في هذه السورة كليات فيها مشقة، كليات عظيمة. كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كلها فيها مشقة. فالله تعالى أراد أن يضمن هذه السورة العظيمة كليات عظيمة. وهذا التشريع الذي نزل في السنة الثانية من الهجرة، قال الله تعالى كتب عليكم الصيام. كيف خففه الله عز وجل؟ قال كما كتب على الذين قبلكم، ألستم وحدكم. وهذا إشارة لطيفة في التربية، أنه الإنسان يذكر من يكلفه بأن هذا لست وحدك فيخف عليه، ثم يبين لهم العاقبة لعلكم تتقون، ثم يبين لهم أنها أيام يسيرة مقابل أيام السنة، أيام معدودات، 30 يوما مقابل أيام السنة. ثم بين لهم الرخصة لمن كان مريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أرأيتم كيف أن الله سبحانه وتعالى يأتني بعبادي عناية خاصة من المؤمنين في التخفيف والتيسير وبيان رحمته فيهم وبين العاقبة. والله إن الله عز وجل رحيم ودود لعباده. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ماذا كان الصيام في البداية. كان على التخير، إما أن تصوم وإما تفتي، تقدم فدية أطعام مسكين. قال الله على الذين يطيقونه، يعني يصومونه مع مشقة، في مشقة الطاقة، الذين يطيقونه ما هو بيقدرون عليه، لا، يقدرون عليه بمشقة. وربما لأن الصيام كان لم يكن من عادتهم، فخفف الله عليهم في أول سنة من فريضة الصيام، إنه كان بالخيار فدية طعام مسكين، يطعم مسكين. لماذا كان ذلك الخيار؟ لأن الإسلام في بدايته كان هناك ضعف وكان في الفقر، لم يكن هناك فتوح، فالله عز وجل جعل في هذا التشريع ما كان فيه سلوى للفقراء بأن يكون الأغنياء يقومون بالفدية بدل الصيام. قال الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، يعني حثهم مع التخير، حثهم على الصيام إن كنتم تعلمون. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي إذا كان يعني مريضا أو كذا ولديه سعة أن يصوم في رمضان أن يصوم، لأن الصوم في رمضان أعظم من الصيام في أشهر غيره. لكن إذا كان لا يستطيع أو يشق عليه أو عليه ضرر، فالله عز وجل رخص عليه. ثم جاء بيان الشهر الذي اختار الله تعالى فيه هذا الصيام، شهر رمضان، اختار لكم خير شهر لتصوموا فيه. ما هذا الشهر؟ الذي أنزل فيه القرآن الذي هو كتابكم. فهذا حقيقة تحفيز عظيم لأن يكون موضع الصيام هو موضع شهر أنزل فيه القرآن. قال الله تعالى هدى للناس، فإذا اجتمع الصيام واجتمع القرآن كان ذلك هدى للناس وبينات من هدى الفقهاء. وذلك يا سبحان الله، القراءة في رمضان لها أثر عظيم، والتدبر في رمضان له أثر عظيم، فله أثر في التأمل والتدبر واستخلاص الهدايات. ولهذا قال وبينات من الهدى، يعني يبين لكم من الهدايات ما لا يبينكم، والفرقان يتضح لكم الحق من الباطل. سبحان الله، الإنسان مع الصيام وقراءة القرآن يتضح له أن هذا حلال وهذا حرام، وتكون نفسه يعني مثل المرآة إذا مسحتها فرأيت أمامك صافيا لا غبش فيه. قال الله تعالى أيضا الفرقان شهر النصر، ولذلك كان فيه يوم الفرقان وهو يوم بدر. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني فرضا، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أعادها حتى لا تكون منسوخة مع ما نسخ التخير فيها، لأنه في بداية الإسلام كان فيه تخير وتخفيف، فبعد الفريضة التامة قطع الفريضة على المسلم على الجميع إلا على، وأبقى الرخصة للمريض
والمسافر. قال فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم العسرة ولا يريدكم العسرة ولتكملوا العدة، يعني صيام رمضان كاملا أو القضاء عدة كاملة، ولتكبروا الله على ما هداكم، هدانا إلى صيام شهر رمضان يوم أن ضل عنه الآخرون ولعلكم تشكرون. نشكر الله على فضله وتوفيقه لهذا الصيام وهذا التيسير وهذا التخفيف، والله إنها نعمة عظيمة حرمها كثير من الأمم. ثم بين الله جائزة هذا الصيام، إنه صوموا فلكم جائزة. ما هي الجائزة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، بالاستجابة لأمر الله هم ذلك الصيام، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أو يكملون. ما أعظم لطف الله ورحمته بنا. ثم بعد ذلك تأتي آيات ليلة الصيام، يعني هذا في النهار أحكام النهار وهذه أحكام الليل. ما هي أحكام الليل؟ قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث. فكان من بعض الصحابة يعني مخالفة من غير يعني لم يستطيعوا أن يعني يصبروا، فقال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ما صبرتم فتاب عليكم وعفى عنكم. الله أكبر، لله الحمد وله الفضل على التيسير والتخفيف. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، وقال ابن عباس وابتغوا ما كتب الله لكم، لا تنشغلوا في ليالي رمضان في شهواتكم، ابتغوا ما كتب الله لكم من القيام وفضيلة الليالي ومنها فضيلة ليلة القدر. وهذا يعني لطيفة في استنباط ابن عباس عظيمة جدا، أنه لم يقل هنا الولد وإنما قال ليلة القدر. ليش؟ يقول لا تنشغلوا في شهواتكم وإنما انشغلوا في هذه الليالي الفاضلة بالقيام فإن فيها ليلة القدر. ثم أتموا الصيام إلى العفن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، تحديد وقت الصيام. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه الحدود ومنها فريضة الصيام وحدودها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذا ما يتعلق بأحكام الصيام. ثم تبعها بقوله ولا تأكلوا ما لكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. المناسبة أن هناك صيام على الأكل الطعام، هنا صيام على الأكل الحرام، فلذلك ناسب أن يتبعها بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام وتأكلوا فريقا من الناس من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نسأل الله يجعلنا إياكم من الصائمين المتقين، وبارك الله فيكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: عند السحر
1: عدنية اف ام
2: ان جل الذنب فانت اجلل
3: يا الله
2: والاوسع حلما تتفضل فلكم اسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عدنية
2: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
1: عدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: 88.9. فرحنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ 888 جوال 777-4047 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: بدافع للعبود الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر.
7: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجلل والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبداية نرحب بالإخوة والأخوات، وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يا حي يا قيوم. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث فيما تقدم عن بعض الآثام ذات الأثر المباشر على القلب وإفساده، وحديثنا في هذه الحلقة أيضا متصل بهذا الموضوع الذي هو في غاية الخطورة، من أجل أن يحرص الإنسان على سلامة قلبه والبعد عن كل عمل قد يؤثر إلى فساد قلبه. والله سبحانه وتعالى ما حرم علينا المحرمات إلا لأنها خبائث تفسد قلوبنا وتضرنا في دنيانا وأخرانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما حرم الله سبحانه وتعالى طيبا البتة على هذه الأمة، كما أن الله تعالى لم يحل لهذه الأمة خبيثا، والله أرحم وأرأف بنا من أنفسنا. من هذه الأعمال ذات الأثر الخطر على القلب أكل الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. وأكل الحرام ضرره على القلب وعلى البدن، فالله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة وشرفها ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ورسوله وخليله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. فما من خير ومنفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة إلا ودل أمته عليه وأحله لها، وما من شر وقبيح وضار في الدنيا والآخرة إلا حرمه عليها وحذرها منه. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الناس، من هذه المباحات والمحظورات المطعومات والمشروبات، قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وتقدم أن من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم ومن محاسن شريعته الموافقة للفطرة أنه يحل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما أحل الله فهو طيب نافع للبدن والقلب والدين والدنيا، وكل ما حرمه عليها فهو خبيث ضار للبدن والقلب والدين والدنيا، وما كان فيه من نفع وضرر وضرره أكثر من نفعه فهو محرم. وما أحله الله عز وجل من الطيبات فهو شامل لكل طيب من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال والأخلاق والمعاملات، وكل ما حرمه الله تعالى من الخبائث فهو شامل لكل خبيث من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال والأخلاق والمعاملات. ومن حكمة أحكم الحاكمين أنه جعل
لما يدخله الإنسان في جوفه من الحلال والحرام الأثر الواضح على قلبه وبدنه وعبادته وأخلاقه، فجعل أكل الحلال سببا في سلامة القلب والبدن وزكاة النفس وانشراح الصدر والنشاط على العبادة وقبولها ونبل الأخلاق، كما جعل أكل الحرام سببا في قسوة القلب ومرض القلب والبدن وضيق الصدر وعدم قبول العبادة والكسل عنها ورد الدعاء وسوء الأخلاق والعياذ بالله. وقد وردت النصوص الكثيرة الدالة على تحريم أكل الحرام وعلى التنبيه إلى أثره على القلوب على وجه الخصوص، ومن ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فبين الحديث أثر الأكل الطيب الحلال على قبول العمل والاستجابة له وعلى الحرمان من القبول عند التغذي بالحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث فيه فوائد جمة، ومنها التنبيه إلى خطر الجرأة على الشبهات والتهاون بها وعدم التورع عنها، وأن ذلك مدعاة إلى الوقوع في الحرام المهلك، أعاذنا الله وإياكم. ثم ذيل ذلك ببيان كلمة جامعة لصلاح حركات بني آدم وفسادها، مبينا أن أساس ذلك مبني على صلاح القلب وفساده، فإذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت، وبين أن صلاح القلب هو العامل على التورع عن الحرام والوقوع في الشبهات، كما أن مقارفة الحرام مدعاة لفساد القلب الذي بفساده تفسد سائر الجوارح. ولذلك كان الصحابة والسلف رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم يبالغون في التورع عن أكل المشتبه ليسلم لهم دينهم وأعراضهم وقلوبهم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: تركنا 9 أعشار الحلال مخافة الربا. الله المستعان. تركنا 9 أعشار الحلال مخافة الربا. أما آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان،
أما آخر الزمان وما فيه من ضعف الإيمان والغفلة فإنه يظهر فيه التساهل في أكل الحرام وضعف التورع، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. ومن عقوبات أكل الحرام العاجلة فساد القلب والحرمان من حلاوة الطاعة ونورها وقبولها. ولهذا قال بعض السلف: إن العبد يأكل أكلة فينقلب أو فيتقلب قلبه فينغل كما ينغل الأديم ولا يعود إلى حاله أبدا. ومعنى ينغل أي يفسد. كما أن أكل الحرام يجرئ على المعاصي والمحرمات الأخرى وهي ثمرة فساد قلبه. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، ويتبع ذلك حلول سخط الله وغضبه عليه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك جاء الوعيد الشديد لأكلة الحرام فهي أو لأكلة الحرام فهو متوعد بالنار كما تقدم في حديث كعب: وملعون آكل الربا ومن أسهم فيه ولو بشيء يسير من كتابة أو شهادة أو غيره. وأنه معلن لمحاربة الله تعالى ورسوله. ولذلك جاء اللعن للراشي أيضا والمرتشي والساعي بينهما. وعد النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وآكل مال اليتيم من الكبائر. عد صلى الله عليه وسلم أكل الربا وأكل مال اليتيم من الكبائر، وأن ذلك سبب في عدم قبول الدعاء، إلى غير ذلك من الآثار الوخيمة على الفرد نفسه وأسرته وعلى مجتمعه الذي يعيش فيه آكل الحرام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولذلك ينبغي على المسلم، بل يجب على المسلم الحذر من هذه الآفة المشينة التي يتساهلها الناس ويترخصون فيها ولا يتورعون، ولو علموا ما لها من آثار وعواقب وخيمة في الدنيا قبل الآخرة لما جرؤوا على الوقوع والولوغ فيها. وذلك شامل للمحرمات لذاتها وعينها كالميتة ولحم الخنزير والنجاسة ونحوها، والمحرم لغيره وهو ما يتعلق بحقوق الآخرين كالمسروقات والمغصوبات وما أخذ بغير حق. ويلحق ذلك ما تجاوز حده المباح كالإسراف في المأكول والمشروب. ولهذا قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف إما أن يكون زيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات الذي يضر بالجسم، وإما بزيادة الترفه والتوسع في المآكل والمشارب والملابس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة. قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأخيرا: فما ذكر أعلاه مجرد نماذج لبعض الذنوب ذات التأثير المباشر على القلوب، وإلا فالذنوب أعاذنا الله وعصمنا وإياكم منها، الذنوب عموما لها آثارها على القلب، وكلما كان الذنب أعظم
كان التأثير أشد، وسلامة القلب وحياته إنما هي بالابتعاد والحصانة والصيانة عنها، بالتوبة والاستغفار والإقلاع عنها عند الوقوع في شيء منها، فذلك هو مادة حياة القلب وسلامته، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، وخير رأيت الذنوب تميت القلوب وخير ويتبع الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب فاختر لنفسك عصيانها. وأثار الذنوب على القلب كثيرة جدا، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى جملة منها في كتابه الجواب الكافي يحسن الرجوع إليه لمن أراد، فإنها مهمة في مثل هذا الباب الذي نحن في الحديث عنه. ومن أخطرها هو عمل بصيرة وحجب موارد الهداية، نسأل الله العافية والسلامة، إلى غير ذلك من الآثار الوخيمة على قلوب عصاة ومدمني المعاصي، حمان الله وإياكم منها جميعا. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث في هذه الحلقة، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

0: برنامج غموض مع حسن هاشم عدنية اف ام، لون جديد.
1: لم تخفي الأديان ذكر أسلافنا وما حل بالعاصين منهم من سخط الخالق وعذابه، نقرأها غالبا ونتفكر ما الهدف من سرد تلك القضايا؟ هل من الممكن أن نعود لأفعال تلك الأقوام الغابرة؟ أو إذا ما صح القول، هل عدنا فعلا؟ قصتنا اليوم قصة شخص وقومه، احتمل الكثير من الجدل والأخبار المضللة حول شخصيته وصفته، أما قومه فعذابهم بات عذابا يذكره العالم أجمع لكونه من أشد العذابات التي نزلت على قوم أتوا بفاحشة لم تأتي أي من الأمم الغابرة مثلها قط. النبي لوط عليه السلام وقومه، إليكم القصة. نبي الله لوط عليه السلام هو من الأنبياء الذين ورد ذكرهم وذكر قومهم في القرآن الكريم في 14 سورة من سور القرآن. ولكن قبل أن أبدأ بسرد القصة، دعوني أصدقائي أعرفكم على هذا النبي ونسبه كما ورد في مختلف المصادر. هو لوط بن هاران بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن عابر بن شاعر بن أرفخشت بن سام بن نوح، ويعتقد أنه عاش 175 سنة. ولوط شخصية مبجلة في الديانات الثلاث، الإسلامية والمسيحية واليهودية، إلا أنه في الديانتين اليهودية والمسيحية ليس بنبي، إنما رجل صالح بار. أما في الإسلام فهو نبي منذر لم يرسل إلى قوم محددين. خرج لوط من أرض بابل مع نبي الله إبراهيم عليه السلام متجهين إلى الشام، هربا من مضايقة الكفار للنبي إبراهيم. النبي إبراهيم كان عم النبي لوط، وكان الآخر مؤمنا برسالة عمه بل وشديد الإيمان. وكان نبي الله إبراهيم عليه السلام متعلقا به كثيرا. استقر النبي لوط في سدوم بالقرب من عامراء على شاطئ البحر الميت فيما يعرف اليوم بالأردن. لنتابع. كان أهل سدوم بخلاء يستثقلون الضيف ويحاولون التخلص منه، كما أنهم كانوا أهل لهو وعصيان وأذية لكل عابر سبيل في مدينتهم، حيث كانوا يقطعون عليه الطريق ويسلبونه المال. طلب لوط عليه السلام من قومه أن يهجروا ما كانوا يأتونه من عصيان وأذية، وأنذرهم بعاقبة ما يفعلونه. ولكنهم بالطبع لم يستمعوا إليه، بل واسمعوا هذا جيدا، هؤلاء القوم أتوا بفاحشة لم يأتي أحد مثلها، فكانوا يأتون الرجال شهوة دون النساء ليكونوا أول من أتى بالسدومية أو المثلية الجنسية. نهى لوط قومه كثيرا، إلا أنهم لم يرتدعوا، بل وصل بهم الأمر إلى المطالبة برحيل لوط وأهله عن المدينة. فلم يكن من لوط إلا أن شكى أمره لربه لتبدأ رحلة عذاب قوم لوط. مستعدون؟ أرسل الله ملكين بصورة شابين شديدي الوسامة إلى لوط دون معرفته بأنهم ملائكة. ولكن هل تعلمون أصدقائي أين كان هذان الملكان قبل أن يأتيا إلى لوط؟ لقد زار هذان الملكين الخليل إبراهيم وبشراه ببشرتين، وهما أنه سيرزق بغلام من زوجته سارة اسمه إسحاق، ومن ورائه يعقوب، وكليهما أنبياء. فماذا أخبراه أيضا؟ أخبراه بمهمتهما الموكلة إليهما من الله تعالى لمعاقبة قوم سدوم. فخشي النبي إبراهيم على لوط من العذاب، وأخبر الملكين أن لوط عليه السلام وأهله في تلك المدينة، فطمأناه وأخبراه بأنهما أعلم بمن فيها. انطلق الملكان من عند الخليل إبراهيم قاصدين سدوم، فلما وصلا توجها إلى لوط وهو غير عالم بماهيتهما أو بسبب مجيئهما. كان لوط في أرضه يسقي زرعها، فطلبا منه أن يضيفهما عنده، فاستحى لوط ألا يجيبهما إلى طلبهما، فهو كان معروفا بالكرم والجود واستقبال الضيوف. انطلق لوط مع ضيوفه إلى بيته، وكان خلال الطريق يلمح لهما أفعال القوم وسوء تصرفاتهم، علهم يغيرون رأيهم وينطلقون إلى مدينة أخرى. ولكن لم يكن هذا بالطبع من قبيل البخل أو عدم استقبال الضيف، بل كان خوفا من لوط عليهم أن يصبحوا فريسة لأهل سدوم وأفعالهم الشنيعة. إلا أن الملكين كانا على علم بفظائع تلك المدينة، فأصروا على المبيت عند لوط. انتظر لوط عليه السلام الليل حتى يسدل ستاره لينطلق بهم إلى منزله دون أن يراهم القوم، حتى وصل إلى داره. في داره أخبر لوط أهله بأمر الضيوف، وطلب من امرأته بالأخص كتمان أمرهم لأنها كانت من أهل تلك المدينة. ولكن تلك المرأة كانت على دين قومها وكانت دائمة الأذى للوط، فأخبرها لوط بمسامحته لها على كل أفعالها شريطة أن تحفظ سر الشابين. المرأة ادعت أمام لوط بكتمانها السر، ولكن ماذا فعلت من ورائه؟ اسمعوا. كان بين المرأة وبين قومها علامة تدلهم على قدوم ضيوف إلى لوط، فكانت تدخن فوق السطح نهارا وليلا تشعل النيران. بمجرد أن دخل الشابين إلى المنزل هرعت المرأة إلى السطح فأوقدت نيرانا لتعلم قومها بالضيوف. رأى القوم النار فتوجهوا إلى منزل لوط يطلبون ضيوفه ويتهددون لوطا لاستقباله الضيوف. حاول لوط عليه السلام أن يدفعهم عنه ويحول بينهم وبين ضيوفه، بل إنه عرض بناته عليهم شريطة أن يبتعدوا عنهم، إلا أن القوم أجابوه برفضهم لبنات لوط، فهم يريدون الشابين. لما لم يستطع لوط إثناءهم عن فعلتهم توجه إلى ربه يشكوه ضعف حاله وظلم قومه وعصيانهم، فأتى الرد الإلهي سريعا على لسان ضيوفه. أخبراه الملكان بحقيقتهما وبالمهمة التي ينوون تنفيذها، وهنا بدأ العذاب. مستعدون؟ أنصتوا جيدا. بدأت أولى نذر العذاب بإصابة القوم بالعمى، فأخذوا يتحسسون طريقهم بالحيطان وهم يتوعدون لوطا بالعقاب يوم غد. أما لوط فطلبت منه الملائكة مغادرة سدوم هو وأهله في الليل، فانطلق لوطا وابنتيه خارجين من المدينة إلى حيث أمره الله تعالى، وهي مدينة تدعى صوعر. أما امرأته فلم تخرج معه وبقيت مع قومها. وبينما كان لوط ومن معه في طريقهم سمعوا صيحة مهولة تعلن نزول العذاب بأهل سدوم ومحيطها. يقال أنها كانت 7 مدن يقطنها ما يقارب 4000 وقيل 400,000 شخص. فبدأت الحجارة تتساقط عليهم، وهذه الحجارة أسماها الله تعالى في كتابه حجارة من سجيل، فكان من يصاب بها يقتل مباشرة، وأولهم كانت امرأة لوط. ولكن هل تظنون أن العذاب انتهى هنا؟ اسمعوا الرعب الباقي. أمر الله تعالى جبرائيل فاقتلع تلك البلاد من جذورها بطرف جناحه ورفعها حتى بلغ بها السماء، ثم قلبها بمن فيها فأصبح عاليها سافلها، فخسفت المدن بأهلها. وجعل الله مكان هذه المدن بحر أو بحر منتنة لا ينتفع بمائها ولا بما حولها من الأراضي. أما المدينة الوحيدة التي نجت فكانت مدينة صوعر التي لجأ إليها لوط عليه السلام، فظل يدعو إلى عبادة الله ويتعبد له حتى وافاه الأجل. في الكتب المقدسة في المسيحية واليهودية نجد نفس القصة مع خسف الأرض، ولكن مع تغيير بسيط في بعضها، وهو أن القوم أبيدوا بالنار والكبريت. حسنا، ماذا عن المدن المخسوفة؟ هل هناك أي أثر لها؟ اسمعوا التالي. في 15 أكتوبر من العام 2015 وبعد 10 سنوات من البحث والتنقيب، عثر علماء آثار أمريكيين على بقايا بلدة ترجع للعصر البرونزي شرق نهر الأردن، وبالتحديد في منطقة تل الحمام، ويعود تاريخها إلى ما بين عامي 1540 و3500 قبل الميلاد. وقد أكد العلماء أنها لمدينتي سدوم وعمورة، حيث قال المشرف على عمليات التنقيب ستيفن كولينز أن تلك الآثار تتطابق مع القرية أو القرى المذكورة في القرآن الكريم وفي الكتاب المقدس، أو ما يعرف بكتاب العهد القديم، من حيث الموقع والجدران السميكة والأسوار العالية. إلا أنه أكد عدم وجود آثار لرماد أو حرائق أو كبريت، بل اكتفى بقول شيء واحد، وهو أن كل مظاهر الحياة توقفت فجأة في المدينة من دون سابق إنذار. هذه قصة نبي الله لوط عليه السلام وقومه كما ذكرت في القرآن الكريم وفي الديانات الأخرى. ورغم كل الشائعات التي تنشر عن النبي لوط والتزوير بحقه وفي قضيته، إلا أنها قد تكون محاولات فاشلة لغض البصر عن عظيم تلك الفاحشة. ولكن ماذا عن العذاب المهيب؟ أليست رسالة تحذيرية من الله لكي لا يعيد التاريخ نفسه؟ أو بالأحرى، ألا نرى اليوم أن التاريخ فعلاً بدأ يعيد نفسه؟ أفلا يتفكر أولي الألباب؟ تاريخ مرعب وحقائق مخيفة، ولكن قصصنا لم تنتهي.
0: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.

0: زبان نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا،
6: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
7: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
8: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عاد رجع ام سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا 88 فاصلة 9 اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي عاد رجع ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 88.9 عدن يا اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. بحث أوضاع القطاع الشبابي والرياضي في ساحل حضرموت، تدشين نظام فرزات النقل بخطوط سير سيرة والمعلى والتواهية، توزيع 400 سلة غذائية للأسر النازحة في البريقة بعدن، افتتاح مشروع مياه بطاقة الشمسية يستفيد منها 50,000 نسمة في تريم، تدشين العام الدراسي الجديد في المعاهد التقنية والمهنية بعدن، مدير البريقة يتفقد أوضاع النازحين ويدعو المنظمات لدعمهم، ورشة تدريبية في المعلى لتعزيز مهارات المرأة في توظيف الذكاء الاصطناعي بالعمل الإداري. ومن العناوين إلى التفاصيل. التقى وزير الشباب والرياضة نايف البكري مدير عام مكتب الوزارة بساحل حضرموت على العمودية لمناقشة أوضاع القطاع الشبابي والرياضي واحتياجات الأندية والاتحاد، وتناول اللقاء تطوير الأنشطة والبنية التحتية والمنشآت الرياضية وتعزيز التنسيق بين الوزارة والمكتب بما يسهم في توسيع ممارسة الرياضة واستيعاب طاقات الشباب ودعم مشاركة حضرموت في البطولات. دشنت السلطة المحلية بعدن نظام فرزات النقل بخطوط سيرة المعلى التواهية وسيرة المعلى القلوعة بهدف تنظيم حركة المركبات والحد من الازدحام والوقوف العشوائية، وأكدت الجهات المعنية متابعة الالتزام بخطوط السير المحددة، ودعت سائقي وسائل النقل والمواطنين إلى التعاون مع الإجراءات الجديدة لضمان انسيابية الحركة وتحسين خدمات المواصلات. وزعت مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية 400 سلة غذائية للأسر النازحة في مديرية البريقة بعدن والقادمة من الوازعية وموزع والمخاء، ونفذ المشروع بتمويل من مؤسسة وقف الواقفين العالمية وبالتنسيق مع السلطة المحلية، واستهدف النازحين الجدد في صلاح الدين وضواحيها ضمن الاستجابة الإنسانية الطارئة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. افتتح في منطقة السحيلة بمديرية تريم مشروع بئر مياه بعمق 165 مترا وطاقة إنتاجية 40 مترا مكعبا في الساعة مع منظومة طاقة شمسية بقدرة 45 كيلوات، بلغت التكلفة 120,000 ريال سعودية، ويستفيد منها نحو 50,000 نسمة بهدف تعزيز إمدادات المياه واستدامة التشغيل وخفض تكاليف الطاقة. دشنا مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن عبد الرحيم الجاوي العام الدراسي 2026-2027 من المعهد المهني الصناعي بالمنصورة، وبتزامن بدأت لجان ميدانية متابعة انتظام الدراسة والحضور وجاهزية القاعات والورش وحصر الاحتياجات والصعوبات بهدف تحسين بيئة التدريب ورفع جودة مخرجات المعاهد بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. تفقد مدير عام البريقة أحمد الداودي مخيم النازحين الجديد بمنطقة الفردوس واطلع على أوضاع الأسر القادمة من تعز والحديدة واحتياجاتهما، ودعا المنظمات المحلية والدولية إلى دعم جهود السلطة المحلية وتوفير الغذاء والمواد الإيوائية، فيما استعرضت الوحدة التنفيذية خططها لتوفير الخدمات الأساسية وتجهيز مرافق المخيم. وأخيرا افتتحت في مديرية المعلى غدا ورشة تدريبية حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإداري للمرأة بمشاركة كوادر نسائية من قطاعات السلطة المحلية، وتستمر الورشة 3 أيام وتتضمن تطبيقات عملية لإعداد المراسلات والتقارير وتنظيم الأعمال وتحسين الإنتاجية بهدف تعزيز مهارات المرأة ومواكبة التطورات التقنية.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع غدانية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز أو على 91.3 في البيضاء أبيان يافا. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج، ولا أنسى أيضا مشاهدينا في كل مكان، ونرحب باللي يسمعنا على تردد 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. نرحب بكم في حلقة جديدة وجميلة كجمال كل مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا في كل مكان. نرحب بكم بها هذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم في برنامجنا المسائي دردشة، من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. فمساء الخير لكل قلب يبحث عن مساحة هادئة بعيدا عن ضجيج الحياة، ومساء خاص لكل شخص اكتشف أن بعض الأوقات لا يحتاج فيها إلى أحد بقدر ما يحتاج إلى أن يسمع نفسه. في حياتنا لحظات نختار فيها أن نبتعد، أن نغلق الأبواب قليلا وأن نجلس مع أفكارنا بعيدا عن الناس، نسمعها أو نسميها أحيانا وحدة، وقد تكون راحة نرتب فيها فوضى أرواحنا ونستعيد توازننا ونعرف ماذا نريد. لكن متى تتحول هذه الوحدة من مساحة للهدوء إلى غرفة ثقيلة لا نعرف كيف نخرج منها؟ ومتى يكون البقاء وحيدا اختيارا مريحا؟ ومتى يصبح وجعا نخفي خلف عبارة أنا بخير؟ هل الإنسان يحتاج فعلا إلى الوحدة من وقت إلى آخر، أم أن بعضنا اعتادها حتى أصبحت حاجزا بينه وبين الحياة والناس؟ الليلة في دردشة، هذا البرنامج الذي يلم الكثير من المستمعين والمتابعين والجمهور، نفتح موضوعا قريبا من كثير من القلوب، وربما مررنا به جميعا دون أن نتحدث عنه. فعنوان حلقتنا هذا اليوم: الوحدة الإنسانية راحة أم وجع؟ شاركونا بصراحة، متى كانت الوحدة بالنسبة لكم أجمل مكان، ومتى أصبحت أثقل مكان؟ أرقامنا هي كالعادة 77468 49، أو 02-851-888، أو 02-84-1119. هذه أرقامنا، ما عليكم إلا التواصل، وشاركونا بعنوان حلقة هذا اليوم، العنوان الجميل الذي الكثير منا، ما فيش أحد يقول لي أنا ما انفردتش وجلست مع حالي وألملم ما تبقى في حياتي. كثير يجلس بينه وبين نفسه يقول لك لا، أنا أشتي أجلس، أشتي أرتاح، أشتي أفضفض بيني وبين نفسي. زي ما قلت في البداية أنه نلملم بعض الأشياء المتعثرة التي ممكن أن استخدمناها أو مررنا في حياتنا السابقة، كيف نجلس مع أنفسنا ونفضفض بيننا وبين النفس وبين الذات بحد ذاته. طبعا كثير هي الأسئلة اللي طرحناها، هل الإنسان يحتاج فعلا إلى الوحدة من وقت لآخر، أم أن بعضنا اعتادها حتى أصبحت حاجزا بينه وبين الحياة والناس؟ فهذه هي أسئلتنا، وهذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا المسائي دردشة الذي يطلع عليكم من الأحد حتى الأربعاء بعد برنامج الحصاد 24. فمستمعينا في كل مكان، هنا كلمة أو جملة حبيت أن أذكرها في هذه الحلقة، هو متى يكون البقاء وحيدا اختياريا مريحا، ومتى يصبح وجعا نخفي خلف عبارة أنا بخير؟ طبعا مستمعينا في كل مكان، أرقامنا هي موجودة، وهي 77468 49، وأيضا 02-851-888، و02-84-1119. ما عليكم إلا التواصل على هذه الأرقام، وإن شاء الله طبعا نحن بعيدا عن كل وجع وكل ألم، ولكن يجب على كل إنسان أنه يدخل غرفته أو ينفرد بزاوية محددة كذا بعيدا عن كل التشويش والضوضاء، ويرتب حياته. فالحياة يجب أن تكون مرتبة حتى تستمر، حتى أن تقدر تكون الطاقة قوية. طاقتك الإيجابية لازم تكون بقوة حتى تقدر تكمل حياتك وتستمر في الحياة الصعبة التي نمر بها. فكثير من المواضيع وكثير من الأشياء أحيانا توجع قلوبنا بجد. كثير من الأشياء أحيانا صديق توفى أو مرض أو حصل حادث أو كثير من الأشياء. فهذه الإنسان لازم أنه يجلس مع نفسه يفكر أنا من زعلت، أنا من غثيت، أنا هل أنا بار بوالديه؟ وهذا أهم شيء. والله أعرف كثير يعني لا يتواصل مع أبوه ولا يتواصل مع أمه ولا يتواصل مع أخواته، بالعكس لازم يكون تواصلنا دائم. الحياة مش باقية، الحياة في أي لحظة تكون تحت التراب، فيجب علينا أن نصفي قلوبنا. أهم شيء أنت صفي قلبك وصفي نيتك، ربنا يحلي دنيتك. فعندما يكون الإنسان صافي القلب دائما يختلط بالأشخاص الإيجابية والسلبية ولكن دم أنت نيتك صافية، ربنا ما شاء الله ربنا ما بيقصر معك. فتعاملنا مع الآخرين يجب أن يكون تعامل راقي، تعامل محترم، تعامل فيه ثقة حقيقية. الوحدة الإنسانية راحة أم وجع؟ كثير بيقولوا راحة وكثير بيقولوا وجع. فنشي نعرف من اللي بيتواصل معنا ويقول لنا هل الوحدة راحة أم وجع. نشوف سناء إيش بتقول. نقول أنا مرحبا.
1: هلا.
0: يا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا فيك سناء.
1: أهلا فيك، سعد مساءك عزان ومساء كل المستمعين والمشتركين وكل الطاقم في الإذاعة.
0: يا مرحبا.
1: الله يحفظك. بس شوية يا سعد عدنان صوت نوعنا يعني تقطع شوية صراحة.
0: تقطع.
1: لكن بس قبل ما يفصل علي المكالمة بس بندخل بالموضوع.
0: اتفضلي.
1: بالنسبة والله الموضوع عدنان يعني أنا صراحة يمكنني أقول وقع ويمكنني أقول
0: راحة
1: لحظة راحة لأنه أحيانا لما تختلط يعني وسط يعني ناس يكونوا زي ما تقولهم يعني حياتهم كلها يعني آلام، حياتهم كلها وقع، حياتهم كلها تجربية، فأكيد يعني هذه ممكن أقول لك مليون في المية يكون عايز يكون وقع. لكن في ناس صراحة مع يعني يعني الاختلاط وسطهم هكذا صراحة يعني يكون راحة جدا. صحيح. لكن الوحدة أنا من ناحيتي صراحة ما أحب الوحدة صراحة. لكن في حالات استثنائية مثلا يعني تفكير بشيء معين عشان تحقيق هدف معين.
0: حلو.
1: يمكن أنك يعني تكون لك يعني عمل معين أنك تحب يعني أنك تفكر فيه تلمسن فيه جميع المعلومات وهكذا معلومات تفيدك أنت يعني بهدفك التي تسيت حقوقه هكذا.
0: صحيح.
1: فهذا يعني فعلا أنه يحتاج أنك تكون تجلس مع نفسك وهكذا. لكن يعني الانعزال عن العالم وهكذا فيعني أحس يعني شعور هذا غير يعني غير مناسب لي أنا شخصيا، وأحس يعني من منظوري يعني مش مناسب يعني بشكل عام. لأن الواحد يعني يحب إنه يخترق وسط المجتمع، يحاول إنه يعني ينطلق بأشياء يعني زي ما تقول الوحدة صراحة صعب إن الواحد يعني يكون في عالم يعني من نفسه. الواحد يعني يحب إنه يخترق، يكون يعني يشوف يعني ايش الاشياء اللي تفيده، مش انه يعني يختار الاشياء السلبيه. في بعضهم يكون البيئه من حوله تكون يعني غير مناسبه وهكذا، فهذه يعني لابد انه يبتعد عنها بشيء، هذا شيء طبيعي وشيء معتاد يعني.
0: صحيح.
1: لكن الاشياء يعني المفيده فالواحد يعني لازم يكون يختار فيها عشان يتعرف على اشياء جديده واشياء حديثه وهكذا. فأنا أقول يعني مش أقدر إنه أقول يعني إنها رايحة ولا إنها قدر ولا وقع، يعني كل الطرفين تنطبق على بعض يعني، بس على حسب شخصية الناس من حولك، شخصية الشيء من حولك وهكذا يعني.
0: الله عليك يا سنة، الله عليك. لو كل الناس زيك نحن بعز براحة والله.
1: الله يحفظك.
0: والله.
1: لأنه صدق يعني.
0: صحيح.
1: أنا شفت لأنه يعني انك تقيس يعني ماسك الوحده يعني طول اليوم فهذا صعب جدا. اقل شيء يعني تقيس مع البيت اصحاب العمل اصحاب البيت يعني تشوف ايش الحادث وايش اللي حصل. وفي نفس الوقت يعني في اشياء تحتاج الناس تتجنبها قد تكون يعني بالنسبه لك انت يعني وجع، بس يعني سبحان الله الله يميزك بعقلك الواحد تفكر يعني
0: صحيح
1: ايش الانسب لك. لكن في بعضهم للاسف الشديد يعني تلاقي تلاحظهم منعزلين بكل الانعزال او انهم مختلطين بكل المشكلات، يعني كل واحد يعني يعمل زي ما تقول يعمل مقارنه بين هذا وهذا يعني يكون بالوسط.
0: الله عليك
1: الله عليك الله يسعدك وتحياتي لكل الله المستمعين
0: الله
1: وتحياتي صراحة لأحمد اللبناني على مشاركاته دائما اللي تسلينا يعني ما شاء الله يعني متفاعلة يعني وردتها فعالة مع الناس يعني ملاحظ مشاركاته يعني دائما
0: ما شاء الله على
1: إيجابية صراحة فأتمناها لكل.
0: فإذا ظليت أنت محبوس في غرفة أو في مكان أو في زاوية محددة، هنا أنت بتضر نفسك، بتتعب، بتدخل في حالة نفسية. بعض أشخاص يقول لك لا أنا أشتي أنفرد، حلو ما حدش قال لك ما تنفرد، بس الانفرادات هذه إيش النتيجة؟ انفراد، هل أنت بتنجز عمل، مشيش ضوضاء، مشيش إزعاج، مشيش عشان تركز على زي ما نقول بعض الأشخاص في المذاكرة، في تحضير الماجستير و و و وأشغال كثيرة. هنا تحية لك إنك أنت بتنفرد علشان إنك تنجز عمل له مستقبل. أما إنك بتنفرد علشان ما تشيش تختلط مع أحد، ما تشيش تتكلم مع هذا، ما تشيش تتكلم مع هذا، وا كثير وكثير وكثير، هنا أنت بتتعب تعب غير طبيعي. فمستمعينا في كل مكان نرحب بكل اللي تواصلوا معنا، وأيضا تحية لي سناء الذي بدأتها، وليريت إنه الكل يكون مثل سناء بجد. لازم نكثر بالمعرفة، نكثر بالتعارف مع الناس في العلم. ناخذ اتصال ونقول له مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل.
2: يا مساء الخير عليك أستاذ عدنان.
0: يا مرحبا
2: لجميع المستمعين والمشتركين معك.
0: الله يحييك يا رب. تفضلي يا لطيفة.
2: بس ممكن تقول لي ايش السؤال؟ هل الوحدة ايش؟
0: راحة ام وجع؟
2: شوف هذا الشخص هو اللي يقرر اذا يشتيها الراحة ولا وجع، هو بنفسه يقرر وحدته ايش بتكون نوعها. فانا اذا ممكن احكي لك شيء مررت فيه انا شخصيا. عندما مثلا شوف لما صابني الحادث وهذه الاشياء فانت غيرت الصراحة وانعزلت لانه فقدت بصري بهذيك اللحظه. فهل سامعني؟
0: ايوه اسمعك.
2: فاني شفت هذيك الفتره صراحه حبيت اني انعزل، لكن لم اعطي لنفسي مده طويله، نازلت قليل مثلا اني اخذ اجمع قوايا، اشوف نفسي، اتقبل الوضع الجديد، فعلت اشياء كثيره، فبعدين خرجت بقوه من هذه الوحده.
0: حلو حلو.
2: فزي ما مثلا برضو في مثلا مواقف تصير معنا غير هذا الحادث وهذه الاشياء، خذلان ولا أشياء نمر فيه وكذا، فأنا أفضل إنه كل شخص يعطي نفسه الوضع اللي يعيش فيه بنفس اللحظة، ما يكابر ولا يكابت ولا يعيش ضوء يعني إنه يكون قوي وشجاع في هذه الأشياء.
0: صحيح.
2: فأيش وقتك بوقتك وعادي، يعني اللي يقرر إنه يأخذ وحدته ويبقى بوحدة لكن لا يطول فيها، يحاول إنه يجمع قواته بهذيك اللحظة.
0: الله عليك.
2: فأني شوف أني حالياً أني قررت أني قلت لنفسي اللي ما تقول مقولة، أنا لا أحتاج أحد ليكملني، سأكتفي بنفسي فقط.
0: الله عليك.
2: مهما كان هو، شوف نحتاج أشخاص حوالينا أكيد
0: صحيح،
2: لكن أول حاجة أني بجمع نفسي وباكون أني لنفسي بنفسي، وبعدين مهما كان الشخص يحتاج أشخاص حوله.
0: يا سلام عليك. فأنتي أنك تفضلي أنه الراحة أفضل من الوقع؟
2: أنا شفت.
0: الو
2: تغير والله
0: انقطع الاتصال برد.

0: ازيك يا لطيفة، ايش قلتي؟
1: قلت لك ايوه، تشوف انه راح هذا انه تتغير الصدق.
0: يا سلام عليك، وان شاء الله تكون الراحة على طول يا رب.
1: ان شاء الله بس نسيت يوم ما قدرت تتكلم.
0: لا لا بالعكس، وصلت رسالتك،
1: وصلت.
0: لا بالعكس والله، وصلت رسالتك ووصلت قصتك، انه بجد يعني زي ما ذكرنا وذكروا الكثير انه في مشكله ممكن تحلها بنفسك، اما يعني تنفرد، اما انك تنفرد عن الناس عن العلم، هذا فهذا شيء يضر في صحتك ويضر في حياتك بالذات.
1: اكيد صح.
0: اشكرك يا لطيفه، وفيتي وكفيتي.
1: تحياتي.
0: الله يحييك يا رب. طبعا مستمعينا في كل مكان بنستقبل الكثير من الاتصالات، ولكن معنا فاصل إعلاني ومنشش يعني ناخذ الاتصال وبعدين ينقطع الاتصال بالفاصل الإعلاني، فإن شاء الله بيتواصلوا معنا الكثير والكثير، والتحية لكل فرد يتواصل معنا ويحدثنا بقصصه بحكاياته، فالكثير يستفيد من هم لم يستطيعوا التواصل معنا فيظلوا بصمت ولكن باستماع، يعني صامتين ولكن يستمع، لأنه زي ما قلت أنه عندما تستمع كل ما أخذت المعلومة والفائدة، حتى لا سمح الله حصل معك موقف كما حصل موقف مع الأشخاص الآخرين اللي تواصلوا معنا، فتكون أخذته بعين الاعتبار حتى تتجنب الإصابة بأي شيء لا سمح الله. فمستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج، أرقامنا كما هي 7746849 أو 0285188 أو 0284111119. عنوان حلقتنا هذا اليوم: الوحدة الإنسانية، راحة أم وجع؟ في ناس قالوا راحة وفي ناس قالوا وجع، ولكن وجع إن لما تحصل لك لا سمح الله.
2: لك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
3: في عالم الإعلان.
4: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي، يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات، وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياده الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياده الدولي. الرعايه الكامله.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
7: يا بابا،
9: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
8: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
10: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
11: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
12: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في وقت مناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
13: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
16: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. أخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: ورجعنا لكم مستمعينا وتابعنا في برنامجنا المسائي دردشة، وعنوان جميل هو الوحدة الإنسانية راحة أم وجع. نشوف سالي إيش بتقول. ألو مرحبا. ألو ألو سالي يا سالي. ألو أظن أنه عن سالي الاتصال غير واضح. طبعا مستمعينا نروح نروح نستقبل اتصال آخر ونقول ألو مرحبا.
1: ألو
0: ألو
1: صباح الخير.
0: صباح الفل والورد والياسمين. وينك يا شيخ أحمد وينك؟
1: تذكرونا ما شاء الله اليوم.
0: أنا قلت بفتح البرنامج
1: فيك. تحية لطيفة.
0: الله يحييك يا رب.
1: أنا قلت لك تحية لك.
0: خلاص أنا يكفي أنك حيتها جمهوري بس.
1: أمس قلت لك مرتين.
0: هات حلو أنا أحقام شو اليوم. تفضل يا حبيب.
1: تفضل يا حبيب الشعب.
0: الله يحفظك.
1: أنا الجمع وإياك. ما خلناش يبعث لك.
0: مصاري وهذاك الثانية وانت برضه.
1: لا أنا. كنت بهدرك من تعز بس بأجل مرة ثانية.
0: أي تمام. وأنا ششقي شنديلك.
1: ايش اسمي شنديلك صراحة. انا قرية نزول خالتي ارنى السيارة بسائلة
0: يا ربي.
1: ايه صراحة انا ندور عبد اللطيف لولا عينة تلقين
0: يا الله خاركته.
1: شو يا حبيب الشعب.
0: هيو
1: الحلوة انا بالنسبة لي اعتبرها ضرورية جدا جدا.
0: احييك
1: والله.
0: بس ليش؟
1: شوف انا بالاسبوع ساعة الى ساعتين.
0: حلو.
1: أعيد برنامج الأسبوع ذا كله، إيش اللي صلح، إيش اللي خربت، إيش الذي تعبنا، إيش اللي... وأصحح صفعة جديد في الأسبوع الواجي مشان أستقبله وأنا جاهز.
0: هو هذا اللي أنا أشتيه.
1: فوق وفوق تراكمات بيقع انفجار فيوز.
0: صحيح.
1: لازم يعني أفرغ مشان أتقارب.
0: يصفي الأول.
1: أصفي الأول نهائي. صحيح. خلاص اللي ما قدرت أصلحه ذاك الأسبوع يمكن أعوضه في الأسبوع الثاني.
0: حلو.
1: قدرت ما فيش أقوله للثالث.
0: جميل.
1: المهم أتخارج أسجله من جديد جديد. والأشياء اللي زعلتنا، الأشياء اللي تعبتنا، الأشياء الخطط، الحاجات اللي بعملها، الحاجات اللي بتنفعنا، وخير وبركة لو نفت 10% من اللي خططته.
0: يا سلام. عشان تبدأ حاجة جديدة بالأسبوع القادم.
1: أكيد.
0: الله عليك يا أحمد.
1: استقبل الأسبوع الواجي وأنا معي تراكمات.
0: الله عليك.
1: فتجزع علي حاجات ما عاد بقدرش أفكر فيها. ما هو شلت حيز في الذاكرة بس خربت علي الأمور بقرح فيوز.
0: صحيح.
1: لازم أتخارج. أول بأول.
0: صفي صفي الأول.
1: زي الخزان فرق الماء عبي جديد.
0: علشان يجي الجديد وتقدر يا أحمد عشان يجي الجديد وتقدر تتحمله. عشان يجي الجديد بمشاكله بسلبياته بإيجابيته بس تقدر تتحمله مش يكون في تراكمات.
1: أكيد.
0: يا سلام.
1: شوف يعني الإنسان طاقته محدودة.
0: صحيح.
1: يعني أنت أنا يعني أقصى حاجة عندي أسبوع. بالكثير أسبوع.
0: حلو.
1: أي حاجة أشوفها نشاط أصحح.
0: يا سلام.
1: أي حاجة من فائدة مردودة عاد لي كفائدة أنا أثبت فيها. كم أنجزت؟ أنجز مثلاً 10%. أخلي الأسبوع الثاني أنجز 10 ثانية.
0: حلو.
1: ما لم 5 حتى ولا ما في 0.
0: صحيح.
1: وصفي صفعة جديدة صفعة جديدة يكمل الدفتر نجيب دفتر ثاني.
0: يا سلام عليك يا أحمد. والله يا سلام.
1: والأمور تمشي فل وعال عال. لازم الخلوة، لازم اختار، لازم الخلوة في ذكر الله، لازم الخلوة في في تعديل أمورك، لازم الخلوة لازم.
0: صحيح.
1: تأخذ راحتك. تسترخي هكذا استرخاء وتنشط أمورك وتشوف الأمور تشوف الحياة. لازم هذا الخلو بس مش تختلي عن الناس نهائيا.
0: صح.
1: لا يعني فترة مؤقتة بس للظرف معين
0: تجديد
1: وترجع تجي من جديد نشيط
0: عشان تجدد. يا سلام عليك.
1: حياتي.
0: الله يحييك يا أحمد. أشكرك
1: جزيلاً حبيبي.
0: الله يفتح عليك يا سيد الناس. طبعا أشكر أحمد وتحية لك يا أحمد. وبجد بجد الأشخاص اللي زي أحمد هذا أتمنى أنه الكل يكون زي أحمد، لأنه نحن محتاجين إن إحنا نأخذ يوم أو يومين نفرغ نفضي الشحنات نفضي كل شيء ونبدأ بشيء جديد. نشوف الأستاذة منى إيش بتقول. ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا. مساء الخير.
0: يا مساء الفل.
2: يسعد مساك عدنان. ومساء الخير لجمهورك ومساء الخير للجميع فردان فردان عشان ما حد يزعل ما بنذكرش أسماء لكن لهم التحية.
0: الله يحفظك أستاذة منى تفضلي.
2: يعطيك العافية. طبعا أنتم ما شاء الله قد أعطيته كثير كثير عن الموضوع لكن أزيد وأقول إن الوحدة هذه زي ما ذكر أحمد ضرورية لكل إنسان. ما فيش إنسان يا عدنان ما يقدرش يسمع نفسه.
0: صحيح.
2: يمكن قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان أكثر الوقت يعتكف الاعتكاف هذا علشان بينه وبين ربه يعني روحانيا ويشعر إنه يعني من غير كانت حتى مفردات الصلاة وأشياء كثيرة. صحيح. علينا كمسلمين كان هو يعني هذا الشيء يؤديه ارتباط نفسي بينه وبين الله جل جلاله.
0: نعم.
2: فنحن كبشر ضروري نحن مع نفسنا سواء بالأشياء الدينية الاجتماعية الأشياء اللي بتحصل لنا اليومية نجلس نراجع أنفسنا لنلوم نفسنا نلملم أفكارنا. هذه الوحدة لابد أنها تكون مع كل إنسان وياخذ ساعات أقدر أقول لك هذه مساحة من التنفس أو تجربة إنسانية نفسية لأنك أنت تأخذ راحتك كمساحة يعني حتى الحلم يعني وأنت جالس هذا لك متنفس أفضل من الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
2: تجلس مع نفسك وتفكر أنا والله كذا أنا كأنك حلم وأنت جالس كذا تفكر هذا أعطاك الله يعني نعمة. أنت حين ضغوطات الحياة ضغوطات العمل ضغوطات الوضع الحالي ما بيخدش يخليك حتى الحلم أنت محروم منه أو أنك تتنفس بتفكير معين. فلما بتروح بيتك أو بتجلس مكان بمكان معين في المكان اللي أنت جالس وجلست ساعات مع نفسك هذه أجمل ما أعطانا الله من نعمة إن إحنا نجلس مع أنفسنا.
0: صح.
2: كل ما فيه بس تكون غير صحية وغير إيجابية هذا السلوك أو هذا التجربة موقعة عندما تكون سلوك نفسي نحن بأيدينا يا عدنان رجوع إلى سجن.
0: صحيح.
2: سجن نفسي يعني إنه أنا مثلا أحكم على نفسي لأني خرجت من تجربة زي ما ذكرت لطيفة أو غيرها من مشاكل إنسانية أو تجارب زي الآن الوضع العام من الحرب مات عليك شخص لا سمح الله فشلت بعلاقة عاطفية بالذات عندهم علاقات عاطفية ولهم هذا الكلام أو الرسالة إنه أنا خط علاقة عاطفية أو خطوبة أو مش عارف إيش ما حصل نصيب خاص العالم تبند بقيت مع نفسي مش أشوف أحد ولا أحد يكلمني وبجلس بوحدة ما عاد أبدا أقرب إني أخرج للعالم وللحياة.
0: صحيح.
2: أبدا أو فشلت بعمل أو بدراسة تتلاقيهم أكثر الفئة الشباب أكثر فئة والأطفال يعني هم أكثر ناس من ينصدموا بالعالم الخارجي. الأطفال تلاقيهم الآن يعني ممكن ينصدم بشيء معين في الخارج يرجع البيت ما تشوف يروح مكان تحس إن الوحدة هذه ملجأه وسجنه النفسي. مع الأسف يعني هذه كمان نقطة مهمة جدا إن البيئة اللي حولنا لها دور كبير هي من تجعل هذه الوحدة مريحة أو مؤلمة لأنه البيئة اللي حولك هي من تخرجك من هذا الشيء. يعني مثلا عندي بنت أخوي الله يحفظها حصل أنه مع موت أبوها البنت صغيرة بالسن جدا يعني فكانت ما تشيش تخرج مكان ما تشيش تروح مكان زي اللي خلص حصل لها زي
0: تأثرت
2: أيوة. فنحن من حولها من أمها من جدتها أمي الله يحفظها وأني كلنا كنا حاسين بهذا الشيء ونحاول نخرجها من هذا الشيء حتى نحن كل ما جلست على التلفزيون أو الحالة في الغرفة نجري نعمل نتكلم معها نعطيها وهكذا
0: تشغلوها فهذا
2: الشيء ضروري. أيوة
0: تشغلوها يعني حلو
2: أيوة أيوة أو تتكلم معها أو تعطيها المواضيع اللي تحبها تخرجها تعمل لها الجو المناسب لها. فأحيانا الوحدة هذه قد تقتل قد تكون سجن نفسي يؤدي بك إلى مرض ونحن عارفين بهذا الشيء وكثير من الناس صابت بأمراض نفسية بسبب الوحدة هذه واللجوء إلى الوحدة المفرطة اللي تكون بعدين إلى سجن. لكن الراحة النفسية الوحدة اللي بتكون راحة نفسية هو أكيد مع نفسك زي ما قلت لك ضروري كلنا نجلس مع أنفسنا نعيد حساباتنا. وآخر نقطة عدد راسي اشتاقونا الناس اللي بتكس مع نفسها ومسكت التليفون جلست مع الذكاء الصناعي يعني بليز هذا مش جلسة وحدة مريحة صراحة.
0: صحيح.
2: أكبر خطأ أنت كده بتدخل على نفسك أشياء سامة جدا. لا
0: أكيد.
2: حاول مع نفسك تجلس بوضع مريح تتأمل في الحياة تجلس ببلكون تجلس في حوش تجلس حتى بغرفة عادي حالك تتأمل في صور قديمة معك بألبوم تسمع موسيقى تقرأ قرآن تقرأ كتاب حاول أنك أنت تصنع لنفسك شيء ملموس نفسي محسوس مش مع ذكاء اصطناعي أو مع التواصل الاجتماعي ما تقدرش أنت تخرج معه بشيء لأنه مختلف. فالعلاقات الاجتماعية مهمة يا نازي ما ذكروا لي قبلي نحن نكون العلاقات الاجتماعية نفسيا اجتماعيا حسيا علشان نقدر نخوض تجارب ونتلاقح أفكار وهكذا. ما ينفعش نحن لو جلسنا بأيام كثيرة أو شيء ونقول لا مريحة لا لا. فهو الإنسان من يحط نفسه في الوحدة اللي تكون مريحة له كنفسيا أو مزاجيا ومن يحط نفسه كمان بالوحدة بوحدة يعني مؤلمة أو قد تكون موجعة أو قد تكاد أن تكون سجن نفسي الله يعني يستر على الكل.
0: آمين يا رب آمين. أشكرك أستاذة منى وفيتي وكفيتي وتحية لك أيضا بكل كلمة قلتيها وإن شاء الله الكثير يأخذ كلامك أيضا بعين الاعتبار. زي ما قالت الوحدة هي تنقسم قسمين يعني قسمة القسمة الأول إنه إنه إنك تنفرد بمشاكل يعني زي ما قالت انفصال، يعني هذا هو قضاء وقدر، يعني ما في شيء. فإنك خلاص والله أو يعني ما توفقتش بشيء، ربنا ما بيوفقك بشيء إلا هو خير لك، فما فيش داعي إنك تمرض نفسك، تمرض نفسك تدخل في عزلة بحالة نفسية بمرض وتتعب نفسك أكثر وأكثر. فخلونا بس نأخذ اتصال ونقول ألو. مرحبا. ألو. ألو.
3: ألو.
0: يا مرحبا.
3: يا مساء الخير عليك.
0: هلا هلا أم حمزة، يا مساء الفل.
3: أهلا، تحياتي لك وللمتصلين.
0: الله يحييك يا رب.
3: اليوم أخرت النوم عشان كان الموضوع
0: على رأسي والله.
3: الوحدة أو إيش يقولوا الوحدة، يعني نقدر نسميها كمان مسمى آخر مثلا، اللي هي الراحة النفسية أو اللي هو الوقت، وقت راحتك.
0: صحيح.
3: فأنا مع كلام أحمد اللبناني ما شاء الله، قال كلام تمام موزون. الوحدة يعني يا عدنان مش بس يعني من الأسبوع لأسبوع، أنت ممكن بيوميا ما تطرح راسك على المخدة تبدأ تهدأ، تبدأ تفكر. ضروري نحن كل واحد مننا محتاج لهذه الفترة أو هذه الوحدة في حياتنا.
0: صحيح.
3: تشوف إيش أنت من قرار اتخذته صح أو خطأ، تشوف إيش اندفاع لحاجة أنت اندفعت فيها وعملته وندمت عليها.
0: صحيح.
3: فهنا تكون هي لحظات الوحدة حرة لك ونفس الوقت محاسبة للنفس.
0: يا سلام. صحيح.
3: تحاسب نفسك، هل قدمت على شيء وندمت عليه؟ هل اندفعت لشيء وبرضك ندمت عليه؟ هل أعطيت فوق طاقتك لناس يستحقوا أو ما يستحقوش؟
0: يا سلام.
3: يعني ضروري هذا الزاوية دي في حياتنا، ضروري نلقاها، ضروري ضروري. أنا صراحة لما نكون بوقت فضاء وحدة وراحة دائما أكافئ نفسي رجل فوق رجل وخلاص كوفي.
0: يا سلام.
3: أيوة والله دائما أكون كده بلقاء روحي مع نفسي، يعني كده بخلوة
0: حلوة.
3: وهذا أتمكن فيها من تشتيت أفكاري كل اللي كان مشتتة، أجمعه، أعطي نفسي مساحة. أنا هنا غلط، أنا هنا تسرعت، أنا هنا ندم، أنا هنا غلطة.
0: حلو.
3: لهذا هذه المساحة كل واحد في حياتنا يحتاجه،
0: يعني
3: ضروري ضروري جدا، لأنك تعيد ترتيب نظام حياتك وتعيد إذا في معك أخطاء ما تتكررش، يعني لأنه صعب جدا أنك تعيش الخطأ تعيده بكلمة ما عليش وتتساهل وتعديها.
0: صحيح.
3: بتدفع ثمنها غالي، لكن لما تجي تحاسب على تحاسب.
0: انقطع الاتصال مع أم حمزة، أتمنى أن تعاود معنا مرة أخرى. أيضا معنا اتصال آخر، وبجد أحيي أم حمزة لكلامها إن أول بول حل ما تأخرش. فنشوف كان معنا اتصال من عبد الله بس انقطع. طبعا مستمعنا في كل مكان، أحيي كل من تواصل معنا، وأحيي أم حمزة كلامها بعين الاعتبار إنه ما تأجلش. في وقت معي حلو بنفرد بقلب بسترجع إيه سويت، لأن هي تأخذ وقت، يعني تقول لك تأخذ الكوفي وتمخمخ وتشوف إيه سوت من أول ما قامت. صحيح، وهذا شيء حلو. نحن للأسف في اليمن يعني من أول ما تصحى إلى تنام وانت تمر في مرحلة ما يعلم فيها إلى رب العباد. فنشوف اتصال من سالي. ألو. مرحبا.
4: مساك يا عدنان.
0: يا مرحبا فيك يا سالي، تفضلي.
4: دام فضلك.
0: على رأسك.
4: شوف، بالنسبة للموضوع جدا مهم، ما نخفي خلف كلمة أنا بخير، أحيانا ما تكون كلمة أنا بخير إجابة، بل هي طريق هادية لإغلاق حديث ما نعرف كيف نبدأ. نقول لأننا لا نريد أن نشرح، أو لأن التعب أصبح أكبر من الكلمات، أو لأننا اعتدنا أن نكون أقوياء مما نشعر. لكن الإنسان ليس مطالبا بأن يكون دائما قويا طول الوقت.
0: صح.
4: من حقه أن يعترف بتعبه أو حتى بانكساراته، ومن حقه أن يمنح نفسه تلك اللحظات الصادقة، اللحظات التي ترفع الذات وليس تجلد الذات. وهنا نقدر نفارق ما بين حب الذات وجلد الذات في الشخص نفسه، ما بين العزة نفسه. هل العزة تعطيك ذلك القوة والإيجابية أن تزيدك خسارة رجوع للماضي، رجوع للأشياء التي انكسرت سيبك منذ زمن طويل. هنا نقطة مثارة ما بين الشخص اللي يخرج من العزة بطاقة إيجابية، طاقة حيوية، طاقة نقدر نقول فيها إن حبنا لذاتنا أصبح كل يوم يتطور أزيد من اليوم أو أزيد من النسخة القديمة، أو إننا كلما انعزلنا كلما زادت حالتنا أسوأ وللأسوأ. هنا نقدر نشعر يا عدنان إنه نقدر نفارق ما بين الشخص إيش خرج من العزة أو إيش هل إنه استفيد منها، أو إنه زادته خسارة وزادته انطوائية وزادته انعزال أزيد مما كان.
0: يا سلام عليك يا سالم، صحيح.
4: أيوة، فهنا شوف هنا الممنوع اللي لو منعزل بس يعني بكتب يعني بتأمل بس سبحان الله سبحان الله يا أخي عدنان، أحلى ما بالحياة هي تلك العزلة التي تتأمل فيها بمخلوقات الله. يعني ربما تنعزل لأنك بيتك ضيق، بس ربما تتأمل بهذه العزة، ربما تتأمل يعني تشوف بعض الأحيان نبتة سبحان الله إنه ما فيش أمطار، ما فيش تلك الشمس، بس ما من صنعة ربنا إنه ما بين هذه الكآبة وما بين يعني ما بين قساوة الأرض تنبت تلك الوردة أو تلك الزهرة أو تلك الأشياء البسيطة التي تعود لك روحك. فهنا تكون إيه؟ تكون العزة فيها تأمل مخلوقات الله، فيها تأمل من أي شيء خلق الله. فهنا نبدأ بطاقة إيجابية، طاقة نشعر فيها إنه إحنا سبحان الله، صح إنه الله خلقنا آخر يوم وهي يوم الجمعة، لكن لو ما نرجع نتأمل إنه خلق الأشجار، خلق الحيوان، خلق الطيور، خلق الأرض، فأثبتها بالجبال عشان إيش؟ عشان يتنفس فيها بني آدم. فهنا تبدأ العزة مريحة وجميلة وتخرج بطاقة إيجابية، حب الذات ما في باش يتدد. صح إنه بعض الأحيان الإنسان يخطئ نفسه أو يعده يعني اليوم ما انزعلت أو اليوم ما انخسرت، فهذه من الأشياء الجميلة وفيها الضمير، لكن إيش؟ عشان نرجع للصواب، نرجع نتأسف من الأشخاص الذين لم نقصد في إيذاء حقهم، لكن ليس جلد الذات وعلى نفسك في بها حق. شكرا جزيلا يعني عدنان،
0: الله عليك. الله عليك يا سالي، أشكرك وعلى كل كلمة قلتيها وعلى تنوعك بالكلام اللي قلتيه. جد لا نخلي حياتنا بأشخاص، زي ما قالت أشجار، حيوان، سماء، أرض، كل شيء نتأمل بكل شيء خلق الله عز وجل، وما أجمل ما خلق الله عز وجل للبني آدم. فلا نجعل حياتنا كئيبة، والله الدنيا ما تستاهل أن نخلي حياتنا كئيبة. انفراد ننفرد، سواء كانت لترتيب، ترتيب مش انفراد تعب وحال نفسية، فلان سابنا ولا خرجته ولا شيء، ولا حاجة مش من نصيبك، احمد الله واشكره، افعل ركعتين، ربنا ما بعد عنك شيء إلا وهو شيء يعني لصالحك. أما لترتيب ما حصل معك بالأسبوع الماضي تشي تحاول إنك تتجنبه بالأسبوع القادم، فهذا شيء حلو. أحمد قال أنا أسبوعيا، وهذا تحية له. أيضا قالت الأستاذة أم حمزة حفظ الله ورعاها وأعطاها الصحة والعافية والشفاء العاجل بإذن الله تعالى، إنه أنا يوميا، وهذا حلو. ما فيش شخص إلا وينفرد. وتحية أيضا أستاذة منى وسالي ولطيفة وكل من تواصل معنا وسناء، إنه ما فيش أي شخص ما ينفرد، كلنا ننفرد. عشان أنا أشتي أنجز عمل، أنا أشتي أنفرد علشان أتأمل ورتب وكل شيء على أكمل وجه، علشان يظهر للناس بشكل حلو. هذا من ناحية مشاريع، من ناحية تحضير ماجستير، من ناحية كتابات روايات وغيره. أيضا من ناحية إنك تجلس مع حالك وتفكر أنا من زعلت، أنا سويت، أنا أنا أنا أنا غثيت هذا الشخص من غير قصد، بروح للأسبوع الثاني إنه أعتذر له، أو بنفس اليوم زي ما قال

ما قال انتحر او مدري ايش او لا لا لا لا، انا ماشي اتعمق بهذا الشيء لانه مش لصالحنا والله العظيم. ما ينفع دقيقتين ونختم حلقتنا، ولو بدي اكمل معاكم لانه موضوع بجد وان شاء الله بنطرق فيه اكثر واكثر. فمستمعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج، الى هنا ما نختتم حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا المسائي دردشة. وتحية لكل شخص ينفرد ليظهر بشيء أقوى وبشيء مميز وبشيء يجعله بالعلالي، فتحية لك. شخص ينفرد علشان موضوع أو حب ومحبابة أو وتتعب نفسك وتدخل في أزمة أنت في غنى عنها، فأقول لك إنك أخرج من هذا القفص، أخرج للعالم، أخرج للعالم، خلي الناس تشوفك وشوف الناس وتعلم. مين يتوقع إنه وصلنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا بحر الناس تتطور ونحن جالسين بالأرض. فإلى هنا مستمعينا في كل مكان نختتم حلقتنا هذا اليوم، انتظرونا غدا إن شاء الله بنفس الموعد بموضوع جديد ونقاشات جديدة وحكايات وقصص. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وتصبحون على ألف خير، وإن شاء الله تكونوا بأحسن حال يا رب العالمين.

وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية.

0: علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مول مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
6: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
5: الدراسات الإسلامية،
6: الشريعة والقانون،
5: إدارة الأعمال،
6: المحاسبة،
5: الإدارة الصحية.
6: علم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
7: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
8: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
9: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
8: يا بابا،
10: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديد.
9: ممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفها عند حدها.
8: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
9: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
11: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
12: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد

0: السيراميك دليلك للتميز.
1: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
2: لون جديد.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟ صباح الفل يا قمر. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الصوت ده؟
2: يا لهوي، يا نهار اسود، انا صاحيه كل ده ومش واخده بالي.
3: ده مش فرق، ده فروقات. احنا رجعنا يا ساره.
2: يمكن عشان اتاقلمنا، الست الساحره دي كانت قالت لما تفهموا بجد هتتغيروا.
4: الحلقه الاخيره،
3: انا مش عارف هعمل ايه.
2: لا عارف، عارف كويس كمان. انت كانت مشكلتك بس انك بتشوف العالم بنظره واحده، نظره الراجل، وده كان عامل سد بينك وبين الجمهور وبالذات بقى البنات. لكن دلوقتي انت عشت مكانهم، شفت حياتهم بعينيهم، وانت كده كده دمك خفيف، فاللي جاي سهل.
3: بس انا معيش ماتيريال الحفلة.
2: عارف ماتيريال الجواز بتاعك والفريند زون اللي كنت بتتريق فيه على البنات؟ اهو بدل ما تتريق على البنات بس عشان زمان ما كنتش بتعرف تتريق على الرجالة عشان مش شايفهم من برة، اديك شفت الاتنين، استخدم ده في مصلحتك والتريق على الاتنين.
3: تفتكر ده هيبقى كفاية؟
2: انت عندك حاجة ما بقتش عند حد، انت شفت العالمين بعينيك، استخدم ده.
5: انا متأثرة قوي بس مش فاهمة حاجة،
6: بقالي شوية بشاور لكم عليها ومفيش.
3: يا حسام، هو محدش شايفك اصلا يا حبيبي، احنا بنعمل مسلسل اذاعي، مسلسل اذاعي يعني محدش بيشاور فيه. منى، هو انا ليه بقت مستريح لك قوي كده مرة واحدة؟
5: مش عارفة، مع اني ما شفتكش بقالي سنين، يمكن عشان طريقة إلقائي مثلا للأحداث والحكايات. أكيد أبهرتك.
3: لا مبهرة بصراحة، ما فكرتيش تبقى مذيعة؟
5: يو يا محمد، أنت جيت بقى على نقطة ضعفي. تسألني كده إيه نقطة ضعفك يا منى؟ أقولك الإذاعة والتلفزيون والفوازير وكل. والله كنت هبقى أيقونة من أيقونات الدراما المصرية، بس أنا اتحاربت، ده حقيقي اتحاربت والله. كان معايا بنت غلاوية كده في الجامعة اسمها نوران، نوران دي شافت موهبتي المتفجرة في مسرح الجامعة وفضلت تحاربني بكل الطرق لحد ما بطلت. خسر الفن واحدة من أهم فنانين الوطن العربي.
3: أنا إزاي كنت هقعد من غير القصص دي؟ أنا كنت اتعودت عليها وحبيتها، عاملة لي جو والله.
5: ده إزاي يعني؟
3: مش مهم مش مهم مش مهم، سيبك، شكلك حلو النهاردة، والحلق بتاع حلقاتك برجالتك ده عامل شغل جامد فيك.
5: ماشي يا سارة، على طول ما بيتبلش في بقك فولة كده يعني.
2: إيه النظرة البلهاء اللي على وشك دي يا محمد؟
3: إيه؟ ولا حاجة، فيش نظرة بلهاء ولا حاجة.
2: طب يلا بينا عشان نلحق الحفلة.
3: يا بنتي يا بنتي، أنا لسه بجهز، قدامي ساعة.
6: ساعة إيه يا محمد؟
3: أيوة، واحدة تانية كده محمد.
6: يا محمد،
3: واحدة تالتة
6: محمد.
3: 10 دقايق وأبقى جاهز. تصدقوا الأيلاينر ده كان بياكل وقت كتير فعلا؟ أنتوا بتحطوا ليه أصلا؟ يا جماعة أنتوا جمال من غيره.
7: دبل شيف
8: دبل شيف.
3: الفريند زون يا جماعة حاجة، والماريد زون حاجة، واللي يعرف الفرق ها هتجيب ضحكة، دي اقسم بالله هتجيب صريخ الحتة دي.
6: يا بطة، متراجع قبل الامتحان؟ ما خلاص.
3: حسام حسام اسكت عشان اشحولك، عايز اركز.
2: انا قلت لك انت جامد وهتكسر الدنيا، كفاية توتر بقى.
5: الصراحة يعني انت محتاج تتشيل اكتر من كده شوية، توتر مش حلو على بشرتك. طب انت عارف انا اخر مرة توترت حصل ايه في شكل فوني؟ بهزر معاك، ما انا لازم ارغي يعني شوية يعني. انا قصدي يا محمد انك تخليك على طبيعتك كده، وده اللي هيحقق لك حلمك، لا الورق هينفعك ولا تحضير الزياده، انت كوميديان يعني كده كده دمك خفيف، ما اني شك يعني، بس قصدي يعني ان معاك موضوع وموهبه، فالافات هتطلع لوحدها. ايه ده، انا واثقه انك هتعمل كويس. تسالني واثقه ازاي؟ اقول لك وانا صغيره كانت ماما بتقولي يا بنتي يا منى احساسك ما بيخيبش.
3: هو انا مش عارف اقول لك ايه، بس يا منى كلامك فارق معايا قوي.
2: ما احنا اتكلمنا برضو يا حسام، ما فرقش يعني.
6: لا لا يا بنتي، احنا غلابة، احنا حيالله حسام وسارة، انما دي منى.
3: طب هتتشلوح يا حسام. ايه ده يا حسام، احسن لك ما تتلم.
5: والله يا جماعة انا حاسة ان كلكم فاهمين حاجة انا مش فاهماها، بس على مين؟ انا هلقطها، ده انا جيبها وهي طايرة.
3: هي ايه دي يا منى اللي تجيبيها وهي طايرة
2: في بيتها؟
5: يا بقالك كتير قوي ما قلتليش الموضوع ده.
2: ما انا كنت متبدلة الفترة اللي فاتت.
6: ايه ده، يا نهار ابيض، الحفله مليانه ناس على اخرها. ده انا اتوترت للواد اصلا والله. انت عارفه انا لو مكانه ولقيت العدد ده كله انا ممكن يغمى عليا والله العظيم. ده انا اصلا طب اقول مبروك ولا ايه؟ نعم ساره، هو انت بتكلمي مين؟
2: سوري يا حسام، كنت برد على واحد كان معايا في الشغل القديم. أصله كان وحشني قوي من زمان، من زمان قوي ما تكلمناش، ما اتسحلت معي.
6: كان وحشك. طب تمام، والخطوبة إمتى بقى إن شاء الله عشان بس نحضر يعني؟
2: وأنت قفشت ليه طيب دلوقتي؟ مش فاهم.
6: لا لا مفيش.
2: أنت مجنون يا ابني، بقولك بقالنا سنين ما تكلمناش واتسحلت شوية، مالك في إيه يعني؟
6: طبعا طبعا عادي عادي قشطة تمام.
2: غيرانة يا بيضة؟ أحسن والله تقولها بقى السنة دي.
4: محمد هاي. جاهز؟
8: جاهز يا سلمى.
4: مبسوطة قوي بجد اني شفتك. انا هنا يعني لو محتاج سبورت ومحتاج تعيط مثلا وكده، تعرف انا بحب قوي الراجل يبقى ضعيف معايا وكده.
8: بس ده مش وقت ضعف يا سلمى.
4: ليه يعني؟ الراجل المفروض يبقى ضعيف على طول ومبرحته على فكرة.
8: بس انا مش ضعيف، انا ناشف، ما بتوترش وما بتضغطش، وده ملوش علاقة برجولتي. ها كلنا بنقع ساعات، بس انا في الاصل يعني ناشف، يحصل اللي يحصل انا اصاب، وما اعتقدش ان دي حاجه تضايقك او تضايق اي واحده.
4: تاني حاجات الرجاله السامه توكسيك وريد فلاجز بتنور في وشي، احنا مش كنا بطلنا الحاجات دي بجد؟
8: بقولك يا سلمى انا مش مركز دلوقتي، ممكن نتكلم بعد الحفله؟
4: شور. جود لك
5: محمد. انا هروح اقعد بره اتفرج عليك. بقولك ايه، انت هتكسر الدنيا
8: بجد. شايفه كده؟
5: ايوه طبعا، انت اكتر واحد بتضحك في الدنيا. يلا بقى اشجعك، ما تسالنيش اسئله مفتوحه كده، عشان لو سبتها لي مفتوحه ممكن اقعد ارغي ساعه ومش هتلحق حفلتك.
8: منى بقول لك ايه، عايزه اعترف لك اعتراف.
5: يو
8: انا بحب رغيك قوي.
5: هو انت لسه شفت حاجه؟
8: سمعت بس شكلي هشوف.
5: خير؟
8: مش خير واحد على فكره، كل خير يا منى.
5: طب يلا قطع الدنيا يا اسطوره، هسفر لك بقى من تحت. خلاص يلا.
8: مش اسطوره يا منى، باسم العمده.
6: صاحبي جاهز ولا ايه؟
8: جاهز يا حسين.
6: عارف هتعمل ايه ولا مركز في الاسطوره والعمده؟
8: دي اكتر مره في حياتي انا عارف هعمل ايه.
2: طب احنا هنسيبك بقى وننزل تحت نتفرج يا حبيبي. جود لك
8: ساره. ربنا يخلينا لبعض يا ساره. روحي اتفرجي على اخوكي. اخوكي ها وهو بيكسر الدنيا.
2: ربنا معاك يا حبيبي.
8: يا جدعان انتوا عارفين انا نفسي ابقى فين بجد؟ في الفريند زون. اصل زمان كنت فاكرها زي الملاهي كده او الكيدز اريا، ما هو ده المكان بقى اللي فيه فريندز، فاهمين قصدي؟ وفي بلاي ستيشن وقهوه وقعده الكوافير ولمه النميمه، ما هو فريند زون بقى. عارفين بقى ايه بره الفريند زون؟ الماريد زون. مين فينا بقى عايز يبقى في الماريد زون؟ ها مين بقى؟ وبالذات الستات يا جدعان، الستات بيضحوا اكبر تضحيه في الجواز، مش في الخلفه، لا انا مش قصدي على الخلفه، انا بتكلم في الجواز نفسه، ان هم يعرفوا رجاله، يتجوزوا رجاله، يستحملوا الرجاله. بصراحه احنا كائنات ما تتعاشرش. انا منكم وبقولها لكم في الشكر، احنا كائنات ما تتعاشرش. هفهمكم يعني. شكرا يا جماعه، ده كان وقتي.
2: حبيبي يا محمد كنت جامد قوي.
8: ما انا عارف.
6: سافل.
8: عيب تربيتك.
5: انا ضحكت قوي.
8: ما انا كنت سامعك يا منى وانا فوق، ده في ناس في جنوب افريقيا سمعوا ضحكتك.
4: محمد جاد نايس.
8: شكرا يا سلمى.
4: تحب تيجي معايا نجو فور كوفي؟
8: لا والله بطلتها، بطلت الكوفي وبطلت الجو، انا تمام هنا.
4: ايه ده؟ ده بجد؟
8: بجد قوي. انا هنا تمام.
4: اوكي طب باي.
6: باي باي يا سلمى، اتفضلي اتفضلي انت. ايه يا ابني ده بجد؟
2: انا عارفه هو عايز يعمل ايه، اخويا وحفظاه.
8: اقول
2: لها
8: منى؟
5: ايوه محمد.
8: هو ممكن انا وانتي نجو فور كافي؟
5: كافي؟
8: لا كافي كافي
5: كافي.
8: يا اكزاكتلي.
5: ايه الجمال ده؟ ديت؟ يا فكرتني اما كنت بنزل ديتس. احكي لك اصلا لما، ولا اقول لك؟ هحكي لك اما ننزل الديت.
8: وانا هموت واسمع كل الحكايات بكل الاصوات، ومش عايزك تبطلي كلام.
6: كيوت قوي، هرجع بجد.
2: طب على سير الكيوت بقى، انت مش هتنشف شويه وتقولي انك بتحبيني؟
6: اصل
2: ايه وانا ايه؟ وانا كمان بحبك يا حمار، وهنتكلم في الموضوع ده اكتر يوم الحد لما اجي الشغل.
6: بجد بتحبيني؟ يا نهار اسود. لا استني بس، شغل ايه؟
2: انا جاي اشتغل معاك من يوم الحد، هشاركك وهنكبر الشركه وهنولع الدنيا.
6: لا لا سارة انا مش مصدق، انا مش مصدق يا سارة.
2: لا صدق.
7: دبل شيفت.
2: دبل شيفت.
6: طب هنروح نسهر فين بقى بربطه المعلم دي؟
2: طيب باخر مرتب محترم ليا انا عزمكوا على سوشي.
6: قصدك ايه باخر مرتب محترم؟ معلش
8: ممكن استاذنكم اسبقونا كده، عايز اقول لساره حاجه.
6: يا عم طب خلاص، هو انا غريب؟ ما تقول لي امشي، قول لي عايز اتكلم مع اختي عادي يعني.
8: ساره بجد يعني شكرا على كل اللي عملتيه عشاني، وبجد بجد بجد بجد انا بحمد ربنا انك اختي.
2: وانت وقفت جنبي لاول مره في حياتك يا محمد، ولما الدنيا شدت كنت راجل بجد. انا فخوره بيك قوي.
8: هي شدت قوي في الاخر فعلا. ها
2: قوي قوي.
8: يا شايفه العصافير رايقه ازاي؟ والنبي الواحد لو مكان العصافير دول يومين بس، يومين بس هيريح من ضغط الشغل، ومش هيعمل اي حاجه غير انه ياكل ويعمل ايه على اكتاف الناس، وهم يقولوا احنا اتكسينا.
9: افتكروا ان الدنيا عمرها ما هترجع زي الاول، والحال مش هيرجع لحال لحد ما تفهموا اللي انتوا محتاجين.
10: لا لا لا لا لا.
6: سير يا جماعه في ايه ده؟ هم راحوا فين؟
10: سيو
6: اوعى ايه العصفوره دي؟ اوعى ايه ده؟ العصافير بقى هنا مختلسه ولا ايه؟ اوعي كده، ايه العصفوره الرخمه دي؟
11: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 عدن جائز إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدن جائز إم

0: Good.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: صحتنا في تغذيتنا. في تغذيتنا. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام. فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت، ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صباح الورد مع عليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا. عدنية اف ام، لون جديد.
7: اعلانك معنا، وصولك اسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتس اب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا, لا.

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: أخي المواطن،
7: أختي المواطنة،
6: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
7: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
6: شرب المياه النظيفة،
7: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
6: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
7: تناول الأطعمة

0: الطبوخة جيدا.
1: غسل الخضروات والفواكه جيدا.
0: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة.
1: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب.
0: استخدام المرحاض.
1: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

مطرح ما تروح عيوني عليك، مطرح ما تروح عيوني عليك.

بتقرب. أنا دلوقتي ماشية معاها حاجة غريبة حاجة غريبة. إن

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.